0: أيها الإخوة المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم طيبة تحية من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، ونبدأ وإياكم فعاليات رسالنا الإذاعي الأثيري ليومنا هذا الخميس 29 من شهر ربيع الأول العام 1448 الهجرة، الموافق 10 من سبتمبر العام 2026 للميلاد. إرسالنا يمتد معكم الآن وحتى الساعة 7 مساء بمشيئة الله تعالى. نصوت وإياكم خاشعين في بداية البداية للقرآن الكريم للمقرأ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

السلام. وقال صلى الله عليه وسلم في حق المصلحين بين الناس مخاطبا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه: يا أبا أيوب، ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ صل بين الناس إذا تباغضوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. فإذا ما اختل هذا التوازن الهش فما قيمة الحياة؟ إنها القطيعة والنزاعات، ولم تكن ثمة قيمة للتسامح الإسلامي الأخوي. فأين نحن اليوم مما يقوله ويوصي به رسول السلام صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من منعك، وتعفو عمن ظلمك. لقد كنا ولا نزال نحن في بلدنا هذا من أكثر الناس ترابطا وأشدهم تماسكا من غيرنا في السراء والضراء، مما يحسدنا الكثير. وكل ذي نعمة محسود، تجتمع العائلات والأقارب والأرحام يجتمعون عدة مرات في العام الواحد، مهنئين مباركين ومشاركين بعضهم بعضا في أيام الأعياد والمناسبات. فلو نظرنا إلى ما نحن فيه من نعم التآلف ومن نعمة التآلف والتقارب والتراوح، وشكرنا الله تعالى عليها وباركناها وقوينا أواصرها وأضفنا إليها شيئا من التوجيهات والتوصيات، لكنا من أسعد الناس حياة وأطيبهم عيشا وأهنأهم بالا. إلا أنه من المشاهد والملاحظ، وقد أثرت فينا عوامل الزمن وفيها كثير من الفوائد والفتن، تغيرت بعض أحوالنا وتنكرت علينا أقوالنا وأفعالنا، فتقطعت أوصالنا وحلت عرانا وتفككت روابطنا، فنراها تحل عروة عروة وتمزق بعض الأسر تمزقا عقدة عقدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا ما فات، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويرعانا بعين عنايته، ويهدينا بهدايته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي

0: السابعة والنصف تماما في المكلا، عناوين الأخبار من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أهلا بكم. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الميليشيات الحوثية اختارت الحرب عليها تحمل نتائجها. هل فريق الصبيحي يطلع على الأوضاع الميدانية والعسكرية في تعز ويشدد على الجاهزية واليقظة العالية؟ وزيرة الخارجية تشير إلى أن أمن البحر الأحمر يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة لليمن ومصر. وزير التخطيط يبحث مع مسؤول أممي تعزيز الشراكة والتنسيق التنموي والإنساني. وزير الشؤون الاجتماعية يتفقد مستوى الأداء الإداري والخدمي في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن. الوزير السقطري يبحث مع الفاو تعزيز الشراكة وتمويل البرامج والمشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي. الوكيل الجهوري يفتتح معرض تقنية المعلومات والدفع الرقمي بالمكلا. والوكيل باعلوي يطلع على أعمال صيانة وتأهيل ملعب الفقيد باراد بالمكلا، ويبحث مع منتدى التنمية السياسية خطط التدخلات التنموية في حضرموت. عناوين الأخبار انتهت مستمعين الأكارم، تفاصيل أوفى في سياق نشرة التاسعة، كونوا معنا.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر.

مستمعي الأكارم، هذه إشراقة صباحية جميلة نبدأ بها هذا السحر الشروقي الجديد والجميل. تقول: مهما تعثرت ما زالت الحياة تقدم لك فرصا كثيرة، ومهما أخذت منك الحياة فهي في كل يوم تعطيك أملا جديدا. ومهما خسرت وفشلت وحزنت وتعثرت، لا تيأس أبدا، فالله كريم عظيم.

مستمعين الأعزاء، في حياتنا هناك الكثير من الحوادث التي توجه مساراتنا على الدروب الناجحة بدلا عن الدروب الفاشلة، وذلك إذا ما أحسن التعامل مع هذه الحوادث وتمت عملية الاستغلال السليم لقدراتنا الإنسانية ومواهبنا العقلية. مستمعين الأكارم، المستمعة التي رمزت باسمها إلى شمس المكلة قدمت لنا على طبق من الحكمة حكاية تدور في فلك التطوير الإيجابي لاكتشاف الأمثل للقدرات الإنسانية. فماذا تقول هذه الحكاية؟ إن استمتعت. الأخت جوهرة ثمينة في الحياة، فحافظ عليها، لأن الجواهر كغيرها من الأشياء الثمينة يجب الحفاظ عليها. لذلك ما أجمل الإطمئنان على الأخت، وما أجمل تلمس حاجاتها في كل أحوالها. حتى وإن كانت أختك متزوجة، لا تقل إن أختي متزوجة وزوجها ملزم بها، وحتى وإن كان زوجها يكفيها ويرعاها بالصورة الطيبة، فهي بحاجة إلى سؤالك عنها، وهي بحاجة أيضا إلى حكمة طيبة منك، وهي أيضا بحاجة إلى كلمة طيبة ولمسة طيبة منك. أما إذا كانت أختك غير متزوجة، فإن الإلزام يتزايد للسؤال عنها والأخذ بخاطرها كما يقال، وهذا الاهتمام الطبيعي سوف يجعلها تشعر بأن وراءها ومعها رجل يستطيع حمايتها ويستطيع رعايتها، بل ويستطيع الوفاء لها وتقديرا لحق الأخوة الأصيلة. عزيزي المستمع، أنت ليست إنسانا اعتياديا في حياة أختك، أنت رفيق روحها وأنت صديق طفولتها، ولك المكانة الطيبة في نفسها. ما أجمل الأخوة في الحياة، وما أجمل الحفاظ على جواهرها الثمينة. وشكرا للمستمعة شمس.

كلمات مشرقات صباحية. يقول رب العزة والجلال: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الآية. مستمعي الكرام، في الأزمات وفي الضائقات وفي كل أحوال الضعف أعرف من تنادي، فليس الكل يسمعك. قل يا رب، وقلبك يملأه اليقين بقول الله سبحانه وتعالى: فإني قريب. مستمع العزيز، قد تبكي بكاء المضطر وتنام، ولكن الله لا ينام عن تدبير أمورك. إنه يدبر لك في الغيب أمورا لو علمتها لبكيت فرحا. قيل شعرا: قل الذي نام والأحزان تخنقه، وهمه في ظلام الليل يشقيه، هون على قلبك المحزون أن له ربا سيملأه نورا ويرويه.

الوتر ميعاد العباد لربهم، فالله وتر أوتروا في الحال. علموا بأن ملاذهم في سجدة تتبدل الآلام بالآمال. مستمع العزيز، هي ركعة في غسق الليل تسمى وترا، وهي معبر لسكينة يتبعها حب.

أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، رددوا معنا مخلصي النية نقيي السريرة قائلين: اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة بنا، وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع، وأنت عوننا ونجاتنا حين نفقد الحيلة. اللهم إنا نسألك راحة المتقين وسعادة المؤمنين وأجر الصابرين ودعاء الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا. اللهم صبحنا ببشائر خيرك، وامددنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية. اللهم اجعلنا ممن أصبح وقد أصلحت قلبه وألهمته رشده ويسرت أمره وسترت عيبه وغفرت ذنبه ورضيت عنه وأرحت باله وفرجت همه وشافيته وعافيته. اللهم امنحنا الطمأنينة في شدة خوفنا، وامنحنا الرضا في شدة آلامنا، وامنحنا اللطف في شدة تقلبات أيامنا. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا، وافتح لنا أبواب الخير والسلام. آمين يا رب العالمين.

بوح الصباح. أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، التفاني والإخلاص وعشق الانتصار للمصلحة العامة وتوفر الرغبة والإرادة لا يتمتع بها إلا النادرون الذين يؤثرون على أنفسهم ويجتهدون لخدمة الوطن ومصالحه ويتحملون الأعباء والهموم بصبر ورغبة للتفرد. ففي زمن أيها الأعزاء والعزيزات، ففي زمن القحط هناك أشخاص كل همهم الخروج بأكبر قدر من الفائدة، والنادرون فقط هم من يزهدون عن مطامع الدنيا ومساوئها بعقيدة إيمانية راسخة. أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، ما أحوجنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى، ما أحوجنا إلى النادرين العظماء من أبناء الوطن الأبرار الذين يعملون بصمت ولا يحبذون البهرجة الإعلامية لأن مصلحة الوطن وخدمته والتميز غايتهم التي لا يرضون بغيرها بدلا. أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، ومما أتينا إلى الإشارة إليه في سلف من حديث بوحنا لهذا الصباح، تفرض علينا أمانة العمل الإعلامي المنصف الاعتراف بمجهود المخلصين من أبناء الوطن الأبرار وإبراز تفاني الباحثين منهم على تأدية واجبهم في وضع يتطلب رجالا استثنائيين، خاصة في مثل هذه المرحلة التاريخية الحرجة التي يمر بها الوطن من أقصاه إلى أقصاه، ونعيش ونتعايش مع تداعياتها على كل أصعدة حياتنا اليومية المعاشة جملة وتفصيلا. ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالشكر مقدم منا لكل من أحسن اتخاذ القرار بوضع الرجل المناسب في المكان والمسؤولية المناسبة، ووضع المرأة المناسبة في المكان المناسب والمسؤولية المناسبة. والإشادة مقدمة منا بكل فرد أو قيادي مسؤول، علما أن إشادتنا به هي توصيف لشخصه دون النظر إلى من هو أو ما هي مرجعيته وحسبه ونسبه، ولكنها إشادة منا بشخصه وعطائه وتفوقه وتواضعه وإنجازه، ولشعورنا الأكيد بأنه ومن موقعه قد بدأ يصحح المفاهيم الإدارية القيادية المستهلكة. أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، إننا نؤكد في سياق بوحنا لهذا الصباح بأن الأبرار من أبناء الوطن موجودون رغم كل من على عدم وجودهم، وبأن المحبين للعمل الصادق البناء من أبناء الوطن موجودين في امتدادات رقعة أراضيه الطهورة، ونقصد بهم من يقدمون مصلحة الوطن والمواطن بصدق نوايا وإخلاص سرائر قبل مصالحهم الذاتية والحزبية والجهوية والأيديولوجية، معاهدين أنفسهم على تقديمها بعدالة وإنصاف ودون محاباة أو إجحاف باستخدام

بيننا ومعنا، وهم من يستحقون منا الإشارة إليهم بالبنان والاعتراف بكل ما يقدمونه ويبذلونه من أجل الوطن وخدمة أبنائه قاطنين ومغتربين ومهاجرين، وهم من يستحقون منا أيضا الإشادة بكل اجتهاداتهم ومناهجهم والاعتزاز والافتخار والتباهي بهم باعتبارهم هم النموذج المشرف للمواطن الشريف الذي يستحق منا الثناء والاقتداء به في سنوات حرب الوطن العجاف بكل إفرازات معاناة تداعياتها الاستثنائية جملة وتفصيلا، كون مثل هؤلاء من أبناء الوطن الأبرار هم صناديد رجال مرحلته الراهنة المعاشة الذين لا يجب بخسهم بعدم الإشارة إلى مجهوداتهم والإشادة بها وبتفانيهم وإخلاصهم حتى ولو لم يكونوا هم حريصين على إبراز أدوارهم ومجهوداتهم ومناهج أعمالهم وعطاءاتهم الخلاقة المتسمة بالصمت من قبلهم، وإذا تحدثوا بها كان حديثهم عنها بلغة الأقوال المرتبطة بالأفعال على أرض الواقع المعاش. وصباح الخير يا حضرموت.

نحن نحاول الاتصال الآن بالمركز الوطني للإرصاد الجوي، على أحدهم يتجاوب هناك وهو زميلنا مبعوث الإذاعة صلاح العوبساني الذي نتواصل معه ولا يستجيب لاتصالاتنا، ربما عنده ظرف أو ربما بعيد أو ربما خارج أو ربما هاتفه أصابه العطب، لا ندري ما المشكلة، ولكننا نحاول التواصل معهم. وصباح الخير يا حضرموت.

0: إذن نحن وصلنا إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي، والحمد لله أن زميلنا صلاح العوبثاني بخير وهاتفه بخير وهو في خير، وقد انتابنا القلق عليه هذا لحبنا الكبير له طبعا، وزميلا عزيزا بالنسبة لي أنا زميل دراسة وزميل إذاعة، والحمد لله صلاح معنا الآن والتفصيلات النشرة الجوية أيضا معه. تفضل يا صلاح.
1: نعم، حياكم الله زملاء الأعزاء في الاستديو ومستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المرتفعات الجبلية للبلاد صحوة إلى غائمة جزئيا، تتحول تدريجيا إلى الغائمة جل أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها الرياح الهادفة وحبات البرد أحيانا على مناطق في الضالع وتعز وإفراط بيضاء وغنى وغيمة والمحمود وحجة وأجزاء من محافظة العوى عمرض وصعد ومرتفعات لحج وأبين وهضاب شب وحضرموت المهرة، وقد يتشكل الضباب أو الشبورة المائية على أجزاء منها. في المناطق الساحلية أجواء حارة ورطبة غائمة جزئيا وطول أمطار رعدية متفاوتة شدة على أجزاء من سهل تهام والساحل الغربي وأمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والرياح معتدلة إلى نشطة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي. أجواء حارة وصحراء إلى غائمة جزئيا على المناطق الصحراوية وطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من صحاري شبوة حضرموت والمهرة. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق المتوقعة وطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها ومجازفتها وأمورها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن مخاطر تساقط حبات البرد والرياح الهارقة، وينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وعدم استخدام الهاتف النقال تجنبا لضربة صواعق الطرقات الجبلية من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية وتدني مدارج الأفقية فيها بسبب الضرر أو الشبورة المائية. المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية وسهول المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة. مرتدي البحر والصيادين وربابين السفن في أرخبي سقطرى والساحل الغربي من خليل باب المندب بين اضطراب البحر وارتفاع الموج. الحرارة العظمى والصغرى، هو ثلاث في عدن العظمى والصغرى 29، في المكلا 33-28، في الحديدة 37-32، في سقطرى 35-28، في الغيبة 29-25، 30-16 والتعز 30-19 وإذ 27-15 والطالع 30-17 سيئون 41-26 وفي عتق 36-27 وفي مأرب 38-26. يكون معتدل الموج على الساحل الجنوبي وخارج عدن والساحل الشرقي، بما يكون معتدل يضطرب أحيانا على الساحل الغربي وباب المندب. يكون مقترب الموج على أرخبيل سقطرى. صلاح العوبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
2: شكرا لك زميلنا صلاح العوبثاني،
1: أهلا وسهلا ومرحبا.

0: صباح الخير يا حضرموت، ما زلنا معكم أيها المستمعون الأعزاء، وأنتم معنا حتى 9 صباحا، وساعتنا الآن 8:35. بعد لحظات أيها المستمعون الأعزاء سنتحدث عن اليوم العالمي للحد من الانتحار، ولهذا يوم عالمي طبعا خاصة بلدان الغرب تشهد كثير من الانتحارات، يعني في لديهم الانتحار وكأنه يعني محطة من محطات يعني حل مشاكلهم وحلولهم، وهذا خطأ. الدين الإسلامي لا يحث على هذا، والحمد لله نحن في الوطن العربي وفي المجتمع الإسلامي بشكل عام يعني نرفض أو نبيذ يعني نذم مثل هذه التصرفات والأفعال يعني.
1: ويعني أيضا في وطننا العربي هذه الحالات قليلة جدا، رغم أنها يعني تكاد تكون موجودة بعدد بسيط جدا.
0: نعم.
1: ربما يكون سببه قلة الوعي
0: أكيد أكيد. نعم. يعني قلة الوعي وقلة الإيمان وقلة وضعف الإنسان أحيانا يعني أنه يعني يواجه مشكلة معينة. ولكننا سنذهب الآن لنتحدث عن الاحتفاء باليوم العالمي للوقاية من الانتحار مع زميلنا صلاح عبد الله براهم، الذي هو الآن يهيئ عدد من الحوارات بهذا الخصوص يعني.

0: مخلد. إذا نذهب إلى الشحر وهناك الزميل صلاح العوبثاني.
1: صلاح
0: براهم. صلاح براهم عفوا. صلاح وصلاح معنا دائما يعني. وصلاح عبد الله براهم معنا الآن من الشحر، وفي رسالته لهذا الأسبوع من مديرية الشحر سيتحدث في جزئية منها عن اليوم العالمي للوقاية من الانتحار، وهو نحن حديث شيق ومهم جدا، كما أشرنا قبل قليل أن الانتحار يعني فعلا يذمها الإسلام ويذمها العقال من الناس، ولكن نذهب مع صلاح ونعرف هذه التفصيلات منه. صلاح الميكروفون معك، تفضل.
2: أولا أقول لك زميلي سعيد وزميلتي مروة والمستمعين الكرام، صباحكم سعادة وطاعة، ودائما صباحكم يوم العالمي فيه الوقاية من الانتحار. وأولا حينما نتحدث في جزئية هذا اللقاء، نتحدث أولا عن الرسالة الأسبوعية التي ننقلها لكم من مديرية الشحر، نستعرض فيها أبرز الفعاليات والأنشطة التي شهدتها المديرية، حيث نعت السلطة المحلية بمديرية الشحر ممثلة بالمدير العام الأستاذ عادل أحمد معكرة، رحيل المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ عبد الله سالم بنطرش الذي وفاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء في المجالات التربوية والفنية والرياضية، ومعرفة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكل أبناء المديرية. أيضا في رسالتنا وفي القطاع السياحي وضمن إطار تطوير القطاعات الخدمية، بحث المدير العام لمكتب السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي صالح باشادي مع مدير عام مديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد بعكرة آلية تنظيم العمل السياحي ومعالجة المعوقات التي تواجه المنشآت السياحية بالمديرية. واستعرض اللقاء تنظيم التراخيص وتنسيق الجهود المشتركة بحضور الأمين العام المجلس المحلي الأستاذ مصبح العبد البحسني. أيضا هناك في رسالتنا كان افتتاح لمشاريع البنية التحتية والخدمات الأمنية، حيث دشن مدير عام مديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد بعكرة بمعيد العقيد خالد عوض الجمعي مدير أمن أمن مديرية الشحر منظومة الطاقة الشمسية الجديدة بإدارة أمن مديرية الشحر والحامي بقدرة 16 كيلو واط. يأتي هذا المشروع لتعزيز استقرار واستمرارية العمل بالمديرية. أيضا في رسالتنا الأسبوعية أيضا هناك كانت إجراءات بلجنة المناقصات والمزايدات في ديوان السلطة المحلية، حيث استكملت لجنة المناقصات والمزايدات بالمديرية إجراءات المزاد العلني رقم 2 لعام 2026 لبيع الأصناف والأجهزة المتهالكة بمستشفى الشحر. وجرت عملية فتح المضاريف برئاسة المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد بعكرة. وأيضا هناك كانت عضوية للأستاذ مصباح عبد الله بحسني والدكتور محمد خالد دبير مدير مكتب الصحة العامة والسكان والأستاذ هشام عبد الله عباد مدير مكتب المالية والمهندس سالم عاصم مدير إدارة السكرتيرية الفنية. أيضا على صعيد السلامة العامة والرقابة الحضرية وحماية المستهلك، تواصل فرق مكتب الأشغال العامة والطرق تنفيذ حملاتها الرقابية المكافئة على المحلات والمخازن. وأوضح المحامي حسين الغداف مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية أن الحملات الميدانية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمقرمشات التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم مصادرتها وتحرير المحاضر الرسمية بحق المخالفين تمهيدا لإتلافها وفقا للإجراءات القانونية. أيضا مستمعينا الكرام، نطالب بكم من هذه الرسالة الأسبوعية وإلى اليوم العالمي للوقاية أو لمنع الانتحار الذي يصادف 10 سبتمبر من كل عام، اليوم العالمي لمنع الانتحار. الذي تنظمه منظمة الصحة العامة يشكل محطة سنوية هامة لرفع الوعي بأهمية الوقاية من هذه الظاهرة. في اليوم العالمي لمنع الانتحار نقول هذا العام يحمل شعار تغيير السر حول الانتحار مع دعوة ملحة تحت عنوان ابدأ الحوار معها. فحجم المؤاساة من هذه الكارثة بالأرقام أكثر من 720 ألف شخص يفقدون حياتهم سنويا حول العالم بسبب الانتحار. وحينما نتحدث عن هذه حول اليوم العالمي للفعالية نتحدث مع الأستاذة حميدة باحمد أخصائية نفسية ومسؤولية الدعم النفسي والاجتماعي بالمركز الشحر في مستشفى الشحر. أنا أقول لك أستاذة حميدة أسعد الله صباحك في صباح الخير يا حضرموك أبقى أكير في بعض المقلة.
3: صباح النور صباح السعادة صباح اليوم العالمي للوقاية من الانتحار. هذه المناسبة العالمية التي لا نقول أنها احتفالا إنما هي مناسبة للتوعية للوقاية من الانتحار والأثقاف الانتحارية التي قد تراود الكثير من الأشخاص. طبعا هذه النسبة التي تزداد سنويا حول العالم الأشخاص الذين يبدون على إنهاء حياتهم عن طريق الانتحار. سعيدة بهذه الاستضافة للحديث عن هذا الموضوع كوني أعمل في مجال الدعم النفسي وإجراء جلسات العلاج النفسي للعديد من الأشخاص حيث يزورون العديد من الأشخاص منهم الرجال ومنهم النساء ومنهم حتى المراهقين الذين تراودهم مثل هذه الأفكار الانتحارية الذي نحن نتمنى مساعدتهم ونتمنى أن نحن نكون قادرين على إيصالهم لبر الأمان أو لتخفيف حدة الألم النفسي أو الضغوط النفسية التي قد يعانون منها.
2: نعم أستاذة حميدة نعلم أن أستاذة حميدة أن ديننا الحنيف يقول لنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ودائما حينما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن النفس يقول ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فلهو الهدف الأساسي من تخصيص يوم 10 سبتمبر من كل عام كيوم عالمي لمنع الانتحار.
3: من تحديد أي مناسبة عالمية ليس فقط اليوم العالمي للانتحار هي التوعية أو رفع الشعارات أو تخفيف المعاناة لهؤلاء الأشخاص تخفيف الوصمة التي قد تكون ملتحقة بالأشخاص الذين يقدمون على الانتحار أو حتى بأهاليهم. وهذا هو الهدف الحقيقي من وراء تخصيص يوم لوقاية من الانتحار، تشجيع الأشخاص الذين يعانون من ألم نفسي من ضغوط نفسية على طلب المساعدة، أيضا نعزز دور الأسرة ودور المجتمع والجهات الصحية لاكتشاف اللازمات النفسية التي قد تكون موجودة في المجتمع ليس بشكل ظاهر وإنما بشكل قد نقول إنه شكل مخفي لا يرى العديد من الجهات. فتخصيص هذا اليوم يسلط الضوء على هذه المشكلة موجودة في مجتمعنا، إن إحنا محتاجين إحنا نبحث عن حلول نبحث عن طرق قد تؤدي للوقاية من الانتحار.
2: أستاذة حمدة وأنت كأيضا عاملة في هذا المجال وأخصائية نفسية، ما هي أسباب الانتحار بالذات في المجتمع الإسلامي؟
3: الحمد لله نحن كمجتمع مسلم مجتمع حافظ قد تكون نسبة الانتحار أو كمجتمع عربي بشكل عام قد تكون نسبة الانتحار قليلة مقارنة بالمجتمعات الغربية والمجتمعات الغير مسلمة، وهذا الحمد لله. لكن لا نقول أن هذه الظاهرة غير موجودة عندنا ولها أسباب عديدة، منها أولا الاضطرابات النفسية التي قد يعاني منها الشخص، من بعض الاضطرابات النفسية مثل الاضطرابات الشخصية الحزية أو الشخصية الاحتطامية، الضغوط النفسية نقدر نقول أيضا اللي قد يمر بها الشخص. إحنا أسباب قد تؤدي بالشخص إلى التفكير بالانتحار أو الإقدام عليه. أيضا الحوادث أو مشكلات الفقد التي قد يتعرض لها الشخص، بحيث أن بعض الأشخاص لا يستطيعون التحمل في فترة فقد شخص عزيز، مثلا قد يكون ابن، قد يكون زوجة، قد يكون زوج، فبعض الأشخاص لا يتحملون هذه المصائب. أيضا مشكلات اجتماعية، مثلا تعرض الشخص للتنمر، وفي أيضا في مجتمعاتنا العربية سمعنا بحوادث عدة كان نهايتها الانتحار بسبب التنمر أو بسبب معاناة الشخص من عدم الانتماء الكامل للمجتمع. أيضا المشكلات المادية، المشكلات المالية التي قد تشكل ضغط كبير على الأشخاص، قد أيضا تكون سبب في إقدامه على الانتحار. ونرى أيضا نحن في مجتمعنا مشكلات أو ضغوطات اجتماعية موجودة، مشكلات المادية، كثير من الأشخاص لما يأتون لعندنا المركز نكتشف أن المشكلات المادية أو صعوبات الحياة، ضغوطات الحياة اللي أصبحت حاليا شديدة على الفرد وعلى المواطن، يكون عنده أفكار انتحارية. قد يكون الشخص ظاهره متماسك، ظاهره عادي متماشي مع الحياة، لكن في داخله أفكار انتحارية، أفكار إنهاء الحياة والإقدام على إنهائها بسبب الضغوطات المادية أو الفقد أو بناء المشكلات النفسية. وأحيانا تكون حتى معاناة الشخص من مرض مزمن، مرض صحي أو مرض صحي مزمن أي وقت، قد يكون أيضا سبب من أسباب إقدامه على الانتحار.
2: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى دائما رحيم بنا، ولكن هو الإنسان أحيانا من يحتاج على أشياء. فأستاذ حمدة، ما هي أبرز المؤشرات والعلامات التحذيرية التي قد تظهر على الشخص وتدل على تفكيره في أزمة نفسية أو انتحارية؟
3: كثير من العلامات التي قد تظهر على الشخص، يمكن الأشخاص المحيطين فيه يمكن ما يلاحظون هذه العلامات، ولكن نحن لما نستغل مناسبة زي هذه المناسبة نحن نسلط الضوء أيضا على العلامات التحذيرية. ممكن إنه أي شخص يتنبه إنه شخص يعاني من مشكلة، إنه شخص يقل يمر بأزمة نفسية أو أزمة قد تؤدي بحياته منها، أو في حديث الشخص عن الانتحار بشكل متواصل أو بشكل مفاجئ، يظهر إنه يشعر بعدم الرضا عن الحياة، يشعر بعدم القبول، يتحدث دائما عن الموت، عن الانتحار، يعبر عن يأسه بعض الأحيان، مثلا تسأله عن خططه المستقبلية فيرد عليك ما هو المستقبل أصلا، لماذا يعني أفكر بالمستقبل، الحياة ليس منها فائدة، الحياة كلها تعب، الحياة كلها يأس، يكون تعبيراته بهذا الشكل. أيضا يقدم الشخص على الانسحاب المفاجئ من أي نشاط قد كان يقوم به سابقا، من الدراسة، من عمل، ينسحب من العلاقات الاجتماعية، أيضا من الأصدقاء، من أنشطته المعتادة، انسحاب مفاجئ. أيضا تغييرات شديدة أحيانا تكون في المزاج، في النوم، في شهيته للأكل، يفقد اهتمامه بالأشياء التي كان يستمتع بها سابقا. كل هذه علامات تحذيرية. أيضا في علامة أخرى هي توديع الأشخاص، أحيانا قد يودع أشخاص بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر بوست، عبر رسالة، عن طريق أحد الأصدقاء أو غيره، فنحن لازم نحن نتفقد الأشخاص من حولنا، ننتبه لتعبيراتهم، ننتبه لنظراتهم للحياة. الأشخاص مدى مهمين في حياتنا، نهتم حتى بنفسيتهم، حتى التعبير البسيط أحيانا قد يتبين أن هذا الشخص يمر بأزمة، يمر بضغط، نحن بدورنا يجب أن نكون اليد التي تنقذ هذا الشخص من أفكار انتحارية. أيضا نبحث عن أي وسائل قد يستخدمها الشخص في الانتحار أو في إيذاء نفسه، لأنه الشخص اللي يقدم على أو الذي أفكار انتحارية دائما يبحث عن الوسيلة السهلة لإنهاء الحياة باستخدام الطرق، دائما يسأل مثلا حتى عن طريق الإنترنت أو البحث عن الطرق لإيذاء النفس الأسهل الوسائل للانتحار. فنحن لازم ننتبه للأشخاص من حولنا. أيضا نقول إنه علامة واحدة من ظهور هذه العلامات لا يكون سبب كافي إن إحنا نحكم على الشخص إن هذا الشخص قد ينتحر، لكن عندما تجتمع كل هذه العلامات مع بعضها نقدر نقول إن الشخص يعني يعتبر في خط الخطر وإنه يحتاج مساعدة.
2: كذا حمدة، شكرا لك جزيلا. عندهم في المباراة تحدثوا أيضا عن هؤلاء الأشخاص، فلهذا التصرف الصحيح الذي يجب أن يقوم به الشخص إذا أثره وطبيعه وأثر من العائلة قبل الشخص العزيز عليه يعاني من تلك الأفكار السلبية والانتحارية. فنريد التصرف الصحيح الذي يمكن أن نقوم به نحن الأصحاء.
3: في التصرفات المفروض أنها تكون عند الأشخاص الواعيين، هو إنما نسمع شخص صديق أو أخ أو أخت تفكر بهذه الأفكار الانتحارية أو اكتشفنا ذلك عن طريق الصدفة، أولا نسأله بشكل هادي عن سلامته النفسية، عن هل يعاني من ضغوطات، ما هي المشكلات التي قد يعاني منها، أيضا لا نأخذ كلامه بالسخرية أو بالاستهزاء، إنما نأخذه على محمل الجد مهما كان عمر الشخص، حتى لو كان طفل شخص مراهق لازم نأخذ بعين الاعتبار أنه قد يكون حقيقي فعلا. أيضا أنه لا نتركه بمفرده، لا نتركه أمام واجه مصيره بمفرده، لا، إنما نحافظ عليه ونسعى إلى إبعاد أي خطر قد يكون حوله. أيضا نبلغ أحد من الأسرة، شخص واعي قد يكون، وأيضا بإمكاننا أيضا الاستعانة بمختص نفسي لاستشارته في كيفية التصرف في مثل هذه الأمور.
2: نعم الحمد حيننا أيضا نقول لا يجب الانتقال بهذه الخطفة، إنما الدعم الذي قدمنا له الدعم العاطفي إلى قلب التدخل الطبي أو النفسي العاجل.
3: طبعا نحن لما نلاحظ إنه في علامات تحذيرية إنه هذا الشخص قد يقدم على الانتحار، يجب بالبداية نحن نقدم الدعم النفسي، لكن إذا رأينا إنه الشخص في خطر حقيقي وإنه مثلا يجهز خطته للانتحار، هنا لازم ولا بد إن نحن ننتقل للخطوة الأهم، وهي الاستعانة بطبيب نفسي، الاستعانة بمختص نفسي، مساعدته لذهاب للطبيب واستخدام العلاجات المناسبة في هذه الحالة. يضمن الشخص سلامته النفسية ويستعيد بجدو في الحياة، وأيضا لا يكفي نحن نقدم مجرد دعم كلامي، نقول لأن بعض الأشخاص يحتاجون للدعم النفسي المختص عن طريق علاجات نفسية.
2: أستاذ حمزة كما يقولون الخبز وأكيد تحت الدعم النفسي هو من سيقدم ذلك الدعم، وأيضا في المجال الطبي الطبيب هو من سيقدم ذلك. لكن أقول لها رسالة أخيرة في هذا اللقاء أوجهها لكل من يشعر بالوحدة والألم ويظن أن الأمل قد أغلق في وجهه، مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتفاؤل وقال لنا تفاؤلوا بالخير تجدوا.
3: صحيح، غالبا الأفكار الانتحارية لا تأتي للشخص لمجرد تفكيره بإنهاء الحياة، وإنما هو يبحث طريقة للتخلص من الألم النفسي الذي يعيشه. لذلك نقول للشخص أنه نحن متواجدون لمساعدته لفهمه. أيضا شعار هذا السنة هو تحدث، فنحن موجودون هنا للاستماع للمساعدة. أيضا لا حرج أن الشخص يعاني من أزمة أو من أي مشكلة نفسية، الوصمة اللي كانت زمان يقدر نقول إنها كانت قوية مرتبطة بالاضطرابات النفسية حاليا خفت قليلا بوجود مراكز للدعم النفسي، وجود العلاج النفسي، وجود أشخاص أو قصص نجاح استفادوا كثيرا من العلاج النفسي. فنقول لهؤلاء الأشخاص ابدأ الخطوة الأولى، تحدث، ابحث عن المساعدة، وأيضا استعين بالله في كل أمورك، أيضا تفائل بالخير تجدوه ما قلت أستاذ صلاح، أيضا تقوية الجانب الديني الجانب الإيماني لهؤلاء الأشخاص مهم جدا، استشارة المختصين في مجال الدعم النفسي مهم جدا، ننتبه لأسرتنا، ننتبه للأشخاص من حولنا، من منكم قد يعاني من مشكلات أفكار انتحارية، أي مشكلات نفسية أخرى، نقول نحن متواجدون بالقرب فقط تحدث.
2: نعم أستاذ حمودة باحمية أخصائية نفسية ومسؤولية مركز الدعم النفسي والاجتماعي في مستشفى السهرة، دائما نقول إن لكل ضيق مخرجا ولكل هم فرجا، والله سبحانه وتعالى تعالى جعل لنا هذه الحياة جميلة، لكن ننظر في الحياة وفي جمالياتي وإيجابياتي الحياة ولا تكون نظرتنا سلبية في الحياة فقط. فالحياة دائما فيها الحب والاحترام والتقدير والامتنان والعرفان، وحينما نعلم أن الله سبحانه وتعالى اختارنا أن نكون في هذه الدنيا فهو الذي ييسر أمورنا، لكن ما علينا إلا أن نكون قريبا منه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله. إلى هنا زميلي سعيد وزميلتي مروى، وصلنا وإياكم إلى ختام رسالتنا، وصلتنا اليوم رسالتنا فيها اليوم العالمي لمنع الانتحار. كانت معنا في تلك الفقرة الأستاذة حمزة بحميد، أخصائية نفسية ومسؤولية مركز الدعم النفسي والاجتماعي في مستشفى الشهر. فشكرا لكم.
4: شكرا لك زميلنا صلاح عبد الله ابراهيم، وايضا شكر موصول للضيفه الاستاذه الاخصائيه حمده باحميد. نلتقي بكم في حلقات قادمه باذن الله.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت. هذه تحيات أسرة هذه الحلقة، إعدادا وتقديما سعيد علي الحاج، شاركته التقديم أنا مروة صالح، ونفذ هذه الحلقة مباشرة على الهواء الزميل سالم بلقدي. إلى اللقاء.

0: طيب الله وفقكم بكل خير أيها المستمعون الأكارم، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة المقلة، اقرأوا على حضراتكم علي محمد عمرة، والبداية بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الميليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجها. الفريق الصبيحي يطلع على الأوضاع الميدانية والعسكرية في تعز ويشدد على الجاهزية واليقظة العالية. وزيرة الخارجية توجه البعثات بتكثيف التحرك الدبلوماسي وحشد الدعم للدولة ومؤسساتها. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يرأس اجتماعا للجنة إعداد التصورات والدراسات الفنية لإنشاء مستشفى عام بمديرية غيل بن يومين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوة المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مقاربته للأزمة اليمنية التي اكتفت في مراحل سابقة باحتواء التصعيد من دون معالجة أسبابه، قائلا أن التجربة أثبتت بأن التهدئة التي لا تقترن بالتزامات قابلة للتحقق ولا تمنع إعادة التسلح واستئناف الهجمات غالبا ما تتحول إلى فرصة لإعداد جولة جديدة من الحرب. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه أمس الأربعاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، أكد أن التصعيد هو سلوك متكرر للميليشيات المارقة عندما تفهم أن السلام هو رسالة ضعف، شديدا على أنه لا يجوز أن تتحول الدعوات إلى التهدئة إلى مساواة بين من يعتدي ومن يدافع عن مواطنيه. وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الحكومة لم تبدأ هذه الجولة ولم تكن تسعى إليها، وأن الميليشيات الحوثية هي التي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل المسؤولية عن نتائجه وتداعياته الإنسانية والأمنية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أمس على الأوضاع الميدانية والعسكرية والمرابطين في الخطوط الأمامية في جبهات جبل حبشي والكدحة بمحافظة تعز. وخلال الزيارة التقى الفريق الصبيحي الضباط والصف والجنود ناقلا لهم تحيات وتقدير فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى القوات المسلحة وإخوانه أعضاء المجلس، مشددا على أهمية التلاحم الكامل بين القيادة والمقاتلين في الميدان. كما زار عضو مجلس القيادة الرئاسي الصبيحي ومعه محافظ تعز نبيل شمسان وعضو اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، زار مدينتي تعز والتربة وأجرى جولات تفقدية والوقوف على مستوى جاهزية القوات وتلمس احتياجاتها إلى جانب الاطلاع على أوضاع المواطنين والنازحين. واستمع الفريق الصبيحي من لواء الركن يوسف الشراجي إلى شرح مفصل حول الأوضاع الميدانية والتقدمات التي تحققت في مختلف الجبهات وآليات تعزيز التنسيق الفاعل بين المقاومة الوطنية ومحور تعز. من جانبه قدم محافظ تعز عرضا شاملا عن مستجدات الأوضاع العسكرية والخدمية في المحافظة، مؤكدا أن تركيز الميليشيات الحوثية على تعز يأتي في إطار السعي لتحقيق الأجندة الإيرانية لاستيلاء الملاحة الدولية في باب المندب. وجهت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة رؤساء البعثات بضرورة تكثيف الجهود والتحركات الدبلوماسية في دول الاعتماد وتوسيع التواصل مع الجهات الرسمية والبرلمانية والإعلامية ومراكز الفكر والفاعلين المؤثرين لاطلاعهم على حقيقة التطورات الجارية وأبعاد التصعيد الحوثي وتعزيز المواقف الداعمة للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة. وأكدت وزيرة الخارجية خلال ترأسها أمس اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع رؤساء بعثة الجمهورية اليمنية في الخارج ورؤساء الدوائر بديوان عام الوزارة، أكدت أهمية مواصلة التحرك الفاعل لشرح الموقف اليمني وتعزيز حضور الجمهورية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية. وناقش الاجتماع بحضور نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية أوسان العود، ناقش مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية أولويات التحرك الدبلوماسي والإعلامي خلال المرحلة الراهنة وسبل تعزيز التنسيق بين ديوان عام الوزارة والبعثات في الخارج بما يسهم في توحيد الرسائل ورفع فعالية الأداء الدبلوماسي، إلى جانب عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير آلية العمل وتعزيز التنسيق بين الوزارة وبعثتها. ترأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير أمس اجتماعا للجنة إعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية غيل بن يومين بحضور جميع أعضاء اللجنة. واستعرض الاجتماع قرار تشكيل اللجنة ومهامها وإقرار منهجية وآلية العمل إلى جانب تحديد التصور الأولي للمستشفى ونطاق خدماته والبيانات والدراسات المطلوبة وآلية اختيار الموقع الأنسب وتشكيل الفرق الفنية المتخصصة وتحديد الجهات الاستشارية والخبراء المطلوب الاستعانة بهم. كما أقر الاجتماع نزولات الفرق الفنية المكلفة كلا في تخصصه والبرنامج الزمني لعملها لإعداد الدراسات الفنية والهندسية وتحديد احتياجات المشروع وفق المعايير المعتمدة وتقدير كلفته ومراحله التنفيذية واحتياجاته التمويلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة بترو مسيلة. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا متكاملا إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي يتضمن التصورات والدراسات والتوصيات اللازمة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لإقامة المشروع ما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية بمديرية غيل بن يومين ومناطق الهضبة ووادي حضرموت. بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بالمكلا مع ممثل منتدى التنمية السياسية المهندس أحمد باشا رحيل بحث خطط وبرامج المنتدى والتدخلات التنموية المزمع تنفيذها في المحافظة في عام 2026 و2027. واستعرض اللقاء مصفوفة المشاريع والتدخلات المقترحة وأولويات العمل المشترك لا سيما في مجال مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التكيف البيئي وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية المحلية. كما تناول اللقاء برامج تمكين المرأة من خلال توسيع فرص مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية وتنمية مهاراتها وبناء قدراتها القيادية ما يعزز حضورها وإسهامها في التنمية وصناعة القرار. وأكد الوكيل بعلوي حرص قيادة السلطة المحلية بحضرموت على تعزيز الشراكة مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات أمام تنفيذ المشاريع بما يضمن توجيه التدخلات نحو الاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية للمحافظة وتحقيق أثر مستدام للمشاريع والبرامج المنفذة في المحافظة. كما طلع وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بالمكلا على سير أعمال الصيانة والتأهيل والتعديلات الفنية الجارية في ملعب الفقيد برادم والهدفة إلى رفع جاهزيته وتهيئته لاحتضان المنافسات والفعالية الرياضية بصورة تليق بمكانته. جاء ذلك خلال لقائه المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي ورئيس اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبد الله السعدي والمسؤول الرياضي بالاتحاد الكابتن أنور سعد الله الرباكي، حيث جرى استعراض مستوى الإنجاز في الأعمال المنفذة والترتيبات الفنية لاستكمالها. وأكد الوكيل بعلو اهتمام قيادة السلطة المحلية ومثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بقطاع الشباب والرياضة وحرصه على دعم وتأهيل المنشآت الرياضية وتطوير بنيتها التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية المواهب وتعزيز النشاط الرياضي بمحافظة حضرموت. نشرة إخبارية مفصلة قدمتها لحضراتكم إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، قراها على حضراتكم علي محمد عمرة. حررها مدار أخبار برامج السياسية زميل شكري نصر مرسال، نفذها على الهواء مباشرة الزميل سالم محمد بلقدي. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: سامعي الأعزاء، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون مؤسسة الأمل تطلق اللائحة التنفيذية لدعم المرأة النقابية وتوحد جهود الإعلام للمناصرة. عضوة فريق القيادات النسائية بمحافظة حضرموت تتحدث لمتابعاتنا الإخبارية حول مشروع اللائحة التنفيذية وآليات مناصرة السياسات الداعمة للمرأة النقابية. متابعات في تقرير علي محمد عمرة. نظمت مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية بمدينة المكلا لقاء خاصا بالإعلاميين والصحفيين تحت عنوان لقاء إشهار اللائحة التنفيذية وآليات مناصرة السياسات الداعمة للمرأة النقابية، وذلك بتمويل من مملكة هولندا في اليمن وتنفيذ مشترك بين منظمة شركاء اليمن ومؤسسة الأمل بمشاركة عدد من المهتمين بقضايا المرأة والعمل النقابي. وشهد اللقاء إشهار اللائحة التنفيذية المرتبطة بالسياسات الداعمة للمرأة النقابية وتسليط الضوء على أهم مضامينها وآليات العمل بها، بما يعزز حضور المرأة في مواقع العمل النقابي ويدعم مشاركتها الفاعلة في مواقع صنع القرار. كما تناول اللقاء أهمية إيجاد بيئة مساندة للمرأة النقابية وترجمة مخرجات ورقة السياسات إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز دورها ومشاركتها. وناقش اللقاء آليات حشد الدعم وبناء تحالفات المناصرة، إلى جانب توحيد جهود الإعلاميين وتفعيل دورهم في كسب التأييد والدفاع عن مخرجات ورقة السياسات العامة الداعمة للمرأة النقابية، حيث أكد المشاركون أهمية الإعلام في إيصال قضايا المرأة النقابية إلى مختلف شرائح المجتمع وإبراز التحديات التي تواجهها ودعم المبادرات والسياسات التي تعزز مشاركتها في العمل النقابي. كما ركزت النقاشات على ضرورة استمرار التنسيق بين الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في بناء خطاب إعلامي داعم للمرأة النقابية وتحويل التوصيات والسياسات إلى مسار عملي أكثر تأثيرا واستدامة. وفي تصريح خصت به البرنامج، أوضحت عضوة فريق القيادات النسائية المسار الثاني بمحافظة حضرموت فاطمة باوزير مشروع اللائحة التنفيذية وآليات مناصرة السياسات الداعمة للمرأة النقابية قائلة:
2: طبعا المشروع كان عبارة عن استهداف لعشر نساء قياديات حزبيات في محافظة حضرموت ومستقلات. تم تدريبنا خلال سنة كاملة على مجموعة من المهارات، من أهمها المناصرة وإدارة النزاعات وتحليل النزاعات وبناء السلام وكتابة أوراق السياسات العامة. ومن خلال هذا طبعا المشروع كان هناك منتج ومخرج هو عبارة عن ورقة سياسات عامة قمنا بها نحن العشر، تتحدث عن التمثيل القيادي للمرأة النقابية في أماكن صنع القرار. وبعد هذه طبعا الورقة وبعد التوقيع عليها من قبل الاتحاد، قمنا بعمل حملة مناصرة لهذه الورقة. من خلالها قمنا باستهداف 30 نقابية وقمنا بتدريبها على أهم على مهارات القيادة ومهارات الوساطة والتفاوض الجماعي وبناء السلام. وطبعا بعد ذلك قمنا بعمل ورشة عمل خاصة بالشؤون الاجتماعية واتحاد النقابات العمالية ومجموعة من النقابية والنقابيات والقانونيين، واستهدفنا فيها إتمام اللائحة التي نسعى من خلالها إلى تمثيل المرأة في العمل النقابي. وبعد إقرار هذه اللائحة من قبل اتحاد نقابات عمال حضرموت، قمنا طبعا بعمل جلسة توعوية للإعلاميين والصحفيين في محافظة حضرموت بهذه اللائحة بهدف مناصرتنا وفي تمكين المرأة في مجال العمل النقابي.
1: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، متابعاتنا انتهت، شكرا لكرم استماعكم.
3: متابعات إخبارية، إعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية.
4: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة، انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم.

أحبائي المستمعين أينما كنتم، أهلا بكم في موعد جديد من مواعيد نبض الحنين، البرنامج الذي نحاول من خلاله أن نستعيد معكم شيئا من الزمن الجميل، ونفتح نوافذ الذاكرة على أغنيات لم تكن مجرد ألحان وكلمات، وإنما كانت حكايات كاملة عن الإنسان والمكان والذكريات.

في حلقتنا هذه نعود إلى مدينة لها حضورها الخاص في الذاكرة الحضرمية واليمنية، مدينة سيئون، مدينة النخيل والبيوت الطينية العتيقة، مدينة الغناء والأنس، ومدينة الذكريات التي لا تغيب. نعود مع صوت الفنان الكبير أبو بكر سالم الفقيه، ونبحر معه في قصيدة تحمل رائحة المكان ودفء الذكريات. رعى الله ليالي الأنس في وسط سيئون، قصيدة يلتقي فيها الحنين بالمكان، وتلتقي فيها الذكرى بأيام الصبا، فيستعيد الشاعر ليال مضت وأماكن ما زالت حاضرة في القلب حتى وإن ابتعدت عنها الخطى.

يقول الشاعر في مطلع القصيدة: ليلة الحد لي مرت بصفو الخواطر، ذكرتنا بشيء ما كان على البال خاطر، ذكرتنا بلادي، ذكرتنا بسيئون. ما أجمل أن يرتبط المكان في وجدان الإنسان بمرحلة من أجمل مراحل العمر. فحين يقول الشاعر: ذكرتنا بلادي، ذكرتنا بسيئون، فهو لا يتحدث عن مدينة فحسب، وإنما يستدعي عالما كاملا من الذكريات. سيئون هنا ليست مجرد اسم جغرافي، بل هي البيت والرفاق وليالي السمر وأيام الصبا والفرح الذي كان بسيطا وقريبا من القلب. ولهذا تبدو القصيدة وكأنها رحلة إلى الماضي، رحلة لا تحتاج إلى سيارة أو طريق، وإنما يكفيها خاطرا عابرا أو لحن قديم أو ليلة تشبه ليالي الأمس. وهكذا استطاع أبو بكر سالم أن يجعل من الأغنية جسرا بين الحاضر والماضي. كلما استمعنا إليها وجدنا أنفسنا نعود إلى سيئون القديمة، إلى تلك الليالي التي تركت أثرها في الوجدان. لكن الحنين في هذه الأغنية ليس كله فرحا، فبعد أن تستيقظ الذكريات يأتي الألم. يا مخبر من الغنى كفالة خابر، لا تزيد الوجع شفنا من الجرح خاير، لا تحاول تعيد السر لي صار مدفون.

وكأن الشاعر هنا يقول للذاكرة يكفي لا توقظي ما حاول القلب أن ينساه. فبعض الذكريات جميلة لأنها مضت، لكنها مؤلمة حين تعود. وهنا تتجلى براعة القصيدة، فهي لا ترسم الماضي بلون واحد، وإنما تجمع بين الفرح والحزن، بين الذكرى والوجع، وبين جمال ما كان وقسوة ما انتهى. ومع ذلك يبقى المكان هو الملاذ. ومن سيئون إلى شعب عديد يأخذنا الشاعر إلى مكان آخر من ذاكرته. شعب عديد لذكره على القلب داير، به فؤادي وضع عربون من كنت صاغر، فيه دار الهواء ما بين ليلى ومجنون. هنا يصبح المكان شاهدا على قصة من قصص الهوى. فالأمكنة التي عشنا فيها أجمل أيامنا لا تبقى مجرد أماكن بعد رحيلنا عنها، إنها تحتفظ بأصواتنا وضحكاتنا ووجوه الذين أحببناهم. ولهذا فإن ذكر شعب سعيد جزءا من شبابه وجزءا من أيامه التي لا يمكن أن تعود.

ثم تأتي واحدة من أجمل صور القصيدة: ذكر ليلى يذكرنا ليالي المسامر، في ليالي الصبا في وسط ذيك المناظر، في فرح في مرح بالبسط والحب مقرون. يا لها من ذاكرة، ليالي المسامر، ليالي الصبا، الفرح والمرح. كانت الحياة يومها أبسط، وكانت السهرة تجمع الأحبة، وكان الغناء جزءا من تفاصيل الحياة، لا يحتاج إلى مسرح كبير ولا إلى أضواء كثيرة، مجرد مجلس وأصدقاء وحكايات وصوت يغنى، وتبقى تلك اللحظات بعد سنوات طويلة أغلى من كثير من الأشياء التي نظن أننا نملكها. وهنا تكمن قوة الأغنية، إنها لا تتحدث عن تجربة الشاعر وحده، بل تجعل كل مستمع يبحث داخلها عن سيئونه الخاصة وعن لياليه الخاصة وعن الأشخاص الذين غابوا وبقيت ذكراهم، من الفرح إلى الفقد. لكن الحكاية تأخذ منحا أكثر ألما حين يقول: مات مسكين بس ما مات موت المقابر، راح والله ضحية كلب ملعون كافر، ذا أنا صرت من ظلمه ورى الظهر مطعون. هنا تنتقل القصيدة من الحنين إلى الفقد والخذلان، إنها لحظة يتغير فيها معنى الماضي. فما كان بالأمس فرحا يصبح اليوم شاهدا على غياب من كانوا جزءا من تلك الأيام. وهكذا تظل الذاكرة محتفظة بكل شيء: الضحكة والدمعة، الحب والفراق، اللقاء والغياب. وربما لهذا السبب تحديدا تبدو الأغنية قريبة من القلب، لأنها تشبه الحياة نفسها.

وفي ختام القصيدة يقول: ما نويت السفر لكن ذا أمر قادر، ونويت السفر بأمره وعن طيب خاطر، ويش ينفع نزور البر لا قده مطحون. السفر أحيانا لا يكون مجرد انتقال من مكان إلى مكان، إنه مغادرة لمرحلة كاملة من العمر. قد يغادر الإنسان مدينته لكن المدينة لا تغادره، وقد يبتعد عن المكان لكنه يظل يحمل في داخله صوره وأصواته وذكرياته. وهذا هو حال سيئون في هذه القصيدة. فحتى حين يصبح السفر أمرا واقعا تبقى هناك مدينة لا يمكن مغادرتها تماما.

أحبائي المستمعين، كانت رحلتنا في هذه الحلقة مع قصيدة رعى الله ليالي الأنس في وسط صيئون رحلة إلى زمن لم يعد موجودا إلا في الذاكرة، رحلة أخذتنا إلى صيئون، إلى شعب عيديد، إلى ليالي المسامر، إلى أيام الصبا، وإلى تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع في النهاية أجمل ما في حياتنا. وربما أجمل ما تقوله لنا هذه الأغنية هو أن الإنسان لا يحن دائما إلى المكان وحده، بل يحن إلى نسخته القديمة حين كان في ذلك المكان، يحن إلى أصدقاء رحلوا وأيام مضت ووجوه غابت، وإلى قلب كان أكثر فرحا وأقل انشغالا بالحياة. ولذلك حين يردد أبو بكر سالم يا رعى الله ليالي الأنس في وسط صيئون، نشعر أن الكلمات لا تتحدث عن صيئون وحدها، بل تتحدث عن كل مدينة تركنا فيها شيئا من أرواحنا. من هنا من نبض الحنين نقول لكم: رعى الله أيامكم الجميلة، ورعى الله لياليكم التي ما زالت تعيش في الذاكرة.

0: إلى أن نلتقي في نبض جديد من نبضات الحنين، دمتم بخير ودامت الذكريات الجميلة تسكن قلوبكم.
1: نبض الحنين.

0: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على البعد،

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، في العاشرة تماما أنتم على موعد مع برنامج مشوار اليوم. برنامج مشوار اليوم يناقش في هذه الحلقة الحوار الأسري. للتواصل مع البرنامج على هاتف رقم 302929. يناقش البرنامج العديد من المحاور عن أهمية الحوار الأسري، وأيضا ثقافة الاستماع داخل الأسرة، وكيف نتخذ القرارات داخل الأسرة. هذه المحاور سنناقشها في حلقة اليوم من برنامج الحوار الأسري. معكم أنا علي باقي بصحبة زميلي سالم بلقدي.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، أرحب بكم ترحيبا حارا في مستهل حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. معكم أعدادا وتقديما علي صالح باقي، وتنفيذا وإخراجا سالم بالنقدي، والإعلام الحديث الزميلة مادلينا باكوت. مرحبا بكم.

أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم الحوار الأسري. والحوار الأسري يعد من أهم القضايا التي تربط بين الآباء والأبناء، ومن أهم وسائل الاتصال في الأسرة. ويسهم الحوار بين أفراد الأسرة في بناء علاقات حميمة ومستقرة وخلق بيئة آمنة وداعمة لجميع أفراد الأسرة. ومن فوائد الحوار الأسري بناء الروابط ويقوي المودة والاحترام المتبادل ويقلل التوتر بين أفراد العائلة، مما يؤدي إلى خلق الألفة والتواصل بين أفراد جميع العائلة. سنناقش أعزائي المستمعين في هذه الحلقة العديد من المحاور التي أعتقد أنها هامة جدا، تتعلق بأهمية الحوار في الأسرة، وماذا يتعلم الطفل عندما يختلف والده، وثقافة الاستماع داخل الأسرة، والاعتذار قوة لا هزيمة، وكيف نتخذ القرارات في العائلة. وطبعا هاتف الاستوديو 302929، وهذه أولى المداخلات التي وصلت من دولة الإمارات العربية المتحدة من المهندس عمر صالح أبو زايد. يقول المهندس عمر صالح أبو زايد في مستهل رسالته: في البداية أود أن أتقدم بخالص تقديري لمعد مقدم الحلقة الأستاذ المخضرم علي صالح ضباقي على اختياره نوعية المواضيع الهامة في برنامجه، وبعد ذلك أقدم سهمتي المتواضعة عن موضوع الحوار الأسري، وذلك على النحو التالي: في السابق كان الحوار الأسري فعالا، وذلك في جلسات السمر مع وجبات الفطور أو الغداء أو العشاء، وكان كل فرد من الأسرة يعرض ما مر عليه خلال يومه من أحداث، وتتم المناقشة بفرح وسرور مع متابعة برامج التلفزيون ومسلسلاته، واستمر ذلك رضحا من الزمن حتى تقريبا عام 2000. وخلال 10 سنوات الأخيرة تفشت ظاهرة الواتس أب والفيسبوك والإنستغرام والقنوات المشفرة التي تنقل للمشاهد ما يريد مشاهدته، وأدمن الناس وسائل التواصل الاجتماعي. وبدأ الحوار الأسري مثل ما شير المهندس عمر صالح أبو زايد يختفي تدريجيا إلى أن وصل إلى شبه الصمت بين أفراد الأسرة، والأفضع أنه وصل إلى الخرص الزوجي بين الأزواج، ويعني ذلك انقطاع التواصل اللفظي والعاطفي بين الزوجين ليقتصر التعامل على تلبية المتطلبات المادية كالراشن وغيرها من المتطلبات اليومية، مع غياب تام للحوار والمشاعر الإنسانية والعاطفية إلا من رحم ربي. وظهرت عبارة بين قوسين الزمن الجميل، حيث شعر الناس وخاصة المخضرمين إن الحياة في السابق كانت بسيطة وممتعة رغم عدم وجود الوسائل المتطورة والتكنولوجيا الحديثة، وكان يقتصر على الحوار وسماع الموسيقى والطرب الأصيل مع مشاهدة الأفلام فقط. وأعتقد أنه من الصعوبة بإمكان، وأعتقد مثل ما شير المستمع المهندس عمر صالح أبو زايد، أنه من الصعوبة بإمكان إعادة الحوار الأسري على ما كان عليه في السابق،
وعلى المرء التكيف مع الوضع الأسري الحالي، مع محاولة فتح أبوار أو فتح أبواب للحوار بين الحين والآخر، حيث أن كل زمان طابعه الخاص ومميزاته، ولا يمكن إرجاع العجلة إلى الخلف، فالحياة تمضي بنا جميعا وكل يعيش بطريقته، كما أشار المستمع المهندس عمر صالح أبو زايد من دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا أبو زايد على هذه المداخلة القيمة التي بين فيها الكثير من أهمية الحوار الأسري وكيف كان في السابق وأسباب اختفاء الحوار الأسري في هذا العصر.

0: هذه مسامة من جمهورية مصر العربية. طبعا هذه مسامة من أوروبا وليست من مصر العربية، العالمية والصحفية إلهام محمد. تقول إلهام محمد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم تكونوا بخير. هذه مشاركتي البسيطة مفيدة، أتمنى تكون مفيدة للمستمعين الأكارم. ونستمع للصحفية العالمية إلهام محمد من أوروبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في البداية لكم كل الشكر والتقدير أستاذنا علي صالح باقي على هذه المساحة الطيبة، وأيضا اختياركم لهذا الموضوع المهم، والشكر موصول أيضا لكل المستمعين الأعزاء في كل مكان يسمعونا. ويسعدني اليوم أن أشارككم أفكاري حول أهمية الحوار الأسري. ولكن قبل ما نبدأ خلونا نتخيل مع بعض مائدة العشاء التي نجلس حولها كل ليلة. ففي حضرموت نحن نعرف معنى المائدة. المائدة مش فقط مكان للأكل، إنما المائدة هي لمة الأسرة، هي سؤال عن الغائب، هي انتظار للمتأخر، هي فسحة للكلام. وفي كثير من بيوتنا يمكن أن تكون أجمل مدرسة للحوار من غير سبورة ولا كتاب. فتخيلوا معي هذه المائدة التي نجلس حولها كل ليلة، إيش تعلم أطفالنا؟ وهل هذه المائدة هي أول طاولة حوار وطني؟ قد يبدو للبعض هذا الكلام غريب، يقول كيف مائدة عشاء نجلس حولها هي أول طاولة حوار وطني؟ ويمكن البعض يقول إيش العلاقة بين المائدة وبين يعني طاولة بيجلس عليها المسؤولين؟ ولكن خلونا نسأل نفسنا سؤال ثاني: من أين يأتي أولئك الذين سيجلسون غدا حول طاولة الوطن؟ مش هم أطفالنا اليوم اللي يجلسون حول مائدة بيوتنا؟ مش أطفالنا اليوم هم مسؤولين الغد؟ مش أطفالنا اليوم هم أمل مستقبلنا؟ فيعني الحوار داخل الأسرة مهمة جدا، لأن الأطفال بيتعلمون أشياء كثيرة خاصة حول مائدة العشاء. يعني بيتعلمون الأطفال مواقف كثيرة، مثلا لو حصل خلاف بين الأب والأم حول طاولة العشاء فإيش اللي بيحصل؟ فالخلاف هذا أمر طبيعي نحن عارفينه، فلكل إنسان منا هو مختلف عن الثاني، ما يشبه غيره. حتى الأطفال من نفس الوالدين، نفس التنشئة، نفس التربية، يأكلون نفس الطعام، يعيشون تحت سقف واحد، ولكنهم مختلفين في الرأي، مختلفين في الشخصية، مختلفين في الرؤية. ولكن المشكلة ليست في أننا نختلف مع بعض، فالاختلاف طبيعي كما ذكرنا، ولكن المشكلة في كيف نختلف. فلما يشوف الطفل أبوه وأمه مختلفين، ولكن يرى أحدهما يقول للثاني أنا أسمعك، ويراهما يخفضان الصوت ولا يجرح أحدهما كرامة الآخر، فهو يتلقى درس كبير من دون ما نشرح له في كيف أختلف معك دون أن أخسرك. ولكن في المقابل تخيلوا لو تعلم الطفل إن الأقوى هو من يرفع صوته أكثر، فإيش اللي بنتوقع منه غدا لما يختلف مع زميلة، مع جارة، مع شريك حياته، مع شخص من منطقة ثانية أو قبيلة ثانية أو فكر مختلف؟ ففي الحقيقة إن بعض مشكلات أوطاننا الكبيرة بدأت يوما من خلافات صغيرة كان ممكن أن نتعلم كيف نديرها، كيف نحلها حول طاولة العشاء، حول طاولة الحوار المنزلي. من المهم أن يتعلموا أطفالنا ثقافة الاستماع داخل الأسرة، فنحن نهتم كثير أن أطفالنا يتعلمون الكلام مبكراً، نردد الكلمات مرات ومرات للطفل الصغير عشان يبدأ يتكلم بسرعة. ولكن يا ترى هل نحن نعلم أطفالنا الاستماع الجيد؟ هل نحن نعلمهم احترام الآخر باستماع كلامه إلى النهاية؟ فهناك فرق كبير بين أني أسكت حتى تنتهي أنت من الكلام، وبين أني أستمع إليك كي أفهمك جيداً.

0: بعلو صوته كي يثبت وجوده. وتخيلوا لو نقلنا هذه الثقافة من بيوتنا إلى مجالسنا، إلى مؤسساتنا، إلى طاولات الحوار، أن ندخل الحوار لا كي يعني نثبت رأينا، بل ندخل الحوار كي أفهم الآخر، كي أتشاور، كي أصل إلى حل يفيد الجميع ويفيد مجتمعنا. وأيضا ثقافة الاعتذار مهمة جدا في الحوار، فمن الجميع أن يسمع الطفل من أبوه وأمه لما يختلفون كلمة أنا أخطأت سامحني. فالاعتذار ما يقلل من الهيبة، بل بالعكس يرفع الإنسان دائما، لأنه أيضا يعلم الطفل إن الكرامة لا تعني المكابرة، ولا يفقد الإنسان مكانته لما يعتذر، بل ينزرع في الأطفال شجاعة مراجعة النفس. ففي الحقيقة نحن من المائدة الصغيرة ممكن أن نغرس في الأطفال مواقف عظيمة جدا. فتخيلوا طفل يجلس على مائدة العشاء في المكلا أو شحر أو سيئون أو تريم أو في أي قرية من قرى حضرموت، وهو يختلف مع أخته، فيقول له أبوه اسمعها أولا. لما يغضب تقول له أمه عبر عن غضبك ولكن لا تجرح. يخطئ فيتعلم أن يقول سامحني. ثم تختلف الأسرة على أمر ما، فيجلسون ويتشاورون حتى يصلون إلى القرار. نحن نظن أننا نربي طفل مهذب فقط، لكن ربما نحن في الحقيقة نربي رجلا سيجلس بعد 20 عام على طاولة حوار، ويعرف كيف يحفظ وطنه من الخصومة، ونربي امرأة ستقود مجتمع وتعرف كيف تجمع المختلفين دون أن تلقي أحدا. في الحقيقة ليس مطلوب مننا أننا نصلح الوطن في ليلة واحدة، يكفي أن نبدأ من أقرب طاولة يعني نجتمع حولها في الأسرة، نفسح فيها مكان لصوت مختلف، نضع إلى جانب الطعام شيئا من الاحترام، ونصب في أكواب أطفالنا شيئا من الإنصات، ونترك على المائدة مساحة كبيرة من الاحترام، ونصب في أكواب أطفالنا شيئا من الإنصات، ونترك على المائدة مساحة كبيرة للاعتذار. فقد تكون المائدة الصغيرة يعني تتوسع أن تجتمع، أن تشمل مائدة الحوار في الوطن. في الحقيقة حين يتعلم البيت فن الحوار، يتعلم المجتمع فن التلاحم، وحين تتصالح الموائد الصغيرة يصبح الطريق إلى طاولة الوطن أقصر. فما الوطن سوى مجموعة عائلات؟ شكرا لكم أستاذ علي باقي، وشكرا لجميع المستمعين الأكارم، تحياتي لكم، إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا للصحفي والعالمية إلهام محمد زارعي على هذه المداخلة. فما الوطن إلا مجموعة من العائلات، طبعا تحدثت في مداخلتها عن ثقافة الاعتذار والاستماع الجيد واحترام الآخر، ونختلف وكيف نختلف دون أن أخسرك. هذه أبرز فحوى مداخلة الصحفي العالمية إلهام محمد زارعي من أوروبا. ما في أحد مرتاح.

0: من جمهورية مصر العربية، الأخصائية الاجتماعية أم وليد، شاركت في هذه الحلقة بهذه المداخلة. نستمع لأم وليد في هذا الموضوع الهام، الحوار الأسري.
1: أهلا وسهلا أحبائي أهل المكلة الكرام، موضوع اليوم عن الحوار الأسري. ده حاجة في منتهى الأهمية إن إحنا يكون بيننا وبين بعض حوار، سواء بين الزوج والزوجة أو بين الأب والأم والأولاد، علشان كل طرف من الأطراف يقدر الطرف الآخر ويقدر يعرف إيه المسؤولية اللي عليه وإيه الواجبات اللي عليه، وكمان يقدر يقدر التعب اللي بيتعبه الأطراف الأخرى. بمعنى مثلا لو إحنا كأسرة لنا ميزانية معينة، لازم الأول الأب والأم يكون عندهم معرفة كاملة بالدخل بتاع الأسرة، بميزانية الأسرة، وبعد كده يجب ان هم يشاركوا هذا الدخل مع الاولاد، علشان لو الاولاد عندهم طلبات معينة او تطلعات معينة يبقوا عارفين الحدود بتاعة الميزانية. فاذا كانوا عارفين تفاصيل الميزانية، عارفين بيدخل للأسرة قد ايه، عارفين احنا بنصرف ايه في كل بند من بنود الصرف المختلفة، اعتقد ان هم هيكونوا ملتزمين بالجزء الخاص بيهم بمصروفهم، ما عندهمش تطلعات زيادة ترهق الأسرة وترهق ميزانية الأسرة. فأي شيء بيجد على الأسرة يجب ان احنا كلنا نتناقش فيه ونتشاور فيه كأسرة. تجربة شخصية لأسرتي انا، حتى وأولادي كانوا صغيرين خالص، كنا بنعمل حاجة اسمها المشورة الأسرية. المشورة الأسرية دي كنا بنقعد كلنا وكنا بنتشاور في أي موضوع احنا عاوزين نعمله، مثلا موضوع ان احنا مثلا عاوزين نسافر مكان معين في الأجازة، نتشاور المكان دوت يكون فين، نتشاور هنقعد قد ايه، مدة قد ايه، نقعد نتشاور كل واحد هيساهم بقد ايه في ميزانية السفر دوت، بنتشاور في كل ما يخص مثلا المسألة ديت. وكان ساعات كمان أولادنا هم اللي كانوا بيديروا المشورة، يعني كنا بنعمل إدارة للمشورة دي، أو اللي بيمسك النقاش ساعات أنا، ساعات زوجي، ساعات الأولاد، أي ولد من الأولاد هو اللي بيمسك المشورة. حتى كان عندي أيامها ابني الصغير كان حوالي مثلا 7 سنوات، وكان هو ساعات بيمسك المشورة، فدوت بيدي للطفل شخصية ان هو فرد، رأيه مسموع، رأيه ذو أهمية. وان كمان كنا بنعتبر لما بنيجي ناخد الأصوات بيعتبر الولد الصغير زي الكبير، زي الأب زي الأم، يعني الأصوات كلها تقريبا بتتاخد بنفس التساوي في المشورة العائلية. كمان المشورة العائلية كانت بتحصل لما بيحصل مشكلة للأولاد، يعني مثلا حصل مشكلة مثلا في المدرسة، حصل مشكلة معاهم مع بعض، نتشاور إيه السبب في المشكلة، وكل واحد يعبر عن رأيه، ونبدأ نفكر في إن الشخص اللي هو أخطأ إزاي إن هو يتعاقب، نتفكر في العقاب مع بعض، كل حاجة كنا بنتشاور فيها مع بعض. المشورة يا جماعة حاجة مهمة جدا جدا جدا، وخصوصا بتكون فيها نوع من الجهد الزيادة. يعني مثلا احنا اولادنا ما كناش بندلهم اوامر، كنا بنتشاور معاهم في كل شيء خاص بيهم، بحيث ان هم يوصلوا لدرجة من القناعة ان هم ينفذوا الحاجة دي بدون اي نوع من الضغط. صحيح الموضوع بيكون مرهق جدا، بيبقى متطلب وقت، متطلب مجهود، متطلب صبر جامد جدا، ولكن بصراحة النتيجة بتكون رائعة، لأن احنا في النهاية بننشئ رجل أو امرأة عندها رأي، عندها يعني مشاركة في الحياة اللي هي عايشة فيها، محدش يقدر يقودها أو يقود ابني أو بنتي من المجتمع الخارجي، لأن هو بيحلل الأمور وبيناقش الأمور وبيوصل لحل بنفسه، مش دايما منتظر ان حد يفكر له وحد يملي عليه الحلول. ففي النهاية لما بيكونوا يعني أصحاب بيوت بعد كده بيكونوا قد المسؤولية، وبيقدروا هم يديروا حياتهم بالطريقة السليمة، بيكونوا رجالة فعلا يتحملوا المسؤولية، أو سيدة تتحمل مسؤولية بيتها وتتحمل مسؤولية تربية أولادها. شكرا أستاذ علي على المشاركة، وإن شاء الله نشوفكم على ألف خير.
0: شكرا جزيلا لأم وليد الأخصائية الاجتماعية من جمهورية مصر العربية. وتحدثت أم وليد عن الحوار الأسري والمشورة الأسرية ومشاركة كل أفراد الأسرة في كل ما يتعلق بمواضيع الأسرة أو هموم الأسرة. وطبعا هي أشارت أن كل الأصوات في إطار الأسرة الواحدة وفي إطار المشورة الأسرية هي متساوية، الكبار والصغار، الأم والأب والأطفال، هم كلهم سواء بسواء متساوين في أخذ الرأي أو وضع رأيهم بكل حرية ودون إكراه. شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة للأخصائية الاجتماعية أم وليد. وطبعا نحن نتساءل، هل نحن هنا في محافظة حضرموت أو في اليمن عموما، هل توجد في الأسرة ما يسمى بالمشورة الأسرية أو الحوار الأسري، سواء كان على مائدة الطعام أو على الجلسات الخاصة بين أفراد الأسرة؟ هل يوجد مثل هذا التشاور أو هذا الحوار الأسري أو المشورة الأسرية؟ أترك الإجابة لكم.

0: طبعا نحن في انتظار مكالمتكم على الهاتف الاستوديو رقم 30 29 30 29 29. وعنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم: الحوار الأسري أو المشورة الأسرية. هذه مداخلة من جمهورية مصر العربية من الأخصائية الاجتماعية أم هيثم. نستمع للأخصائية الاجتماعية أم هيثم في هذه المداخلة.
1: السلام عليكم أستاذ علي والمستمعين الكرام. موضوع الحوار الأسري ممكن نعتبره العمود الفقري لاستقرار العائلة، وهو جسر المحبة داخل البيت. لو نتكلم عن الحوار الأسري ممكن من جوانب مختلفة باختصار، زي مثلا إيه هو الحوار الأسري؟ إيه أهمية الحوار؟ وإيه المعوقات اللي يخلينا إحنا ما نعملش الحوار ده؟ وإيه الركائز الحوار الناجح؟ إزاي ننجح هذا الحوار؟ وإيه أثر الحوار على الأبناء؟ وإيه مخاطر غياب الحوار؟ أكيد كل حاجة من يعني الجوانب دي لها يعني كلام كتير، لكن باختصار نقول إيه هو الحوار؟ الحوار الأسري هو تبادل الآراء والمشاعر والأفكار بين أفراد الأسرة في جو من الاحترام والتقدير. هي مش مناظرة يعني مين اللي يكسب مين اللي يخسر، لا، هي مساحة آمنة لكل واحد يقول اللي جواه من غير خوف من اللوم أو السخرية. البيت الأسرة هي مش مجرد جدران وسقف، البيت هو المكان اللي المفروض نحس فيه بالأمان والتفاهم، وأهم حاجة بتحقق ده هو الحوار الأسري. والحوار مش مجرد كلام، طبعا هو فن الإصغاء والتعبير اللي بيخلي كل فرد في الأسرة يحس إن ليه قيمة وصوت مسموع. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. والأسرة أول مكان نطبق فيه الشورى. لما نتحاور بالتقوى الخالصة بنحافظ على المودة وبنبعد عن الظلم والإيذاء اللفظي. المشورة بتحول الظن إلى اليقين وبتهب إدراك أعظم. طب إحنا ليه نتشاور؟ نتشاور علشان نصل لقرار سليم أو تنبلج الحقيقة، لأن المشورة بتكشف جانب اللي أنا مش بشوفه من الحقيقة. يعني كل واحد بيكشف جزء من الحقيقة، فلما بنتشاور مع بعض وكلنا بنشوف من الجوانب مختلفة فبتحصل الوحدة. والمشورة ممكن نسميها هي مداولة روحانية في جو من المحبة. طب ليه لازم احنا نهتم بالحوار الأسري؟ أولا هي الأسرة لأن هي النواة الأولى اللي تغرس فيها القيم الإنسانية زي الاحترام والمسؤولية. والحوار ده وسيلة للتفاهم، بيتيح الإصغاء المتبادل والتعبير عن المشاعر بوضوح، فبيقلل من سوء الفهم وبيعزز الروابط. وبرضو لما يشعر الفرد بأن رأيه مسموع بيزداد انتماءه للأسرة وبيقل التوتر. وكمان الحوار بيرسخ الثقة والاحترام وبيمنح كل فرد مساحة للتعبير عن مشاعره وآرائه وبيقوي الروابط. لما احنا بنتكلم كل يوم بنفهم بعض أكتر وبتقل الفجوة بين الأجيال، ويمكن بتحل 90% من المشاكل، لأن 90% من المشاكل الأسرية بتحصل بسبب سوء الفهم. فالحوار بيكشف أصل المشكلة قبل ما تكبر. وكمان بيبني شخصية الأبناء، لأن الطفل اللي بيتعود يتكلم في البيت بيطلع واثق من نفسه وعنده قدرة على التعبير واتخاذ القرار. وكمان الحوار الأسري ده من خلاله بننقل الأخلاقيات التقوى بطريقة عملية مش أوامر بس، وبيقلل التوتر لأن الفضفضة بتخفف الضغط بدل ما كل واحد يكتم جواه. إزاي ننجح الحوار الأسري ده؟ بالاحترام المتبادل، بالإصغاء الجيد، بالصدق والوضوح لأن هو بيزيل الغموض وبيمنع تراكم سوء الفهم. الهدوء وضبط الانفعال بيحول الخلافات لنقاشات بناءة بدل ما يكون في نزاعات. والمرونة والتنازل، ساعات أن يكون أحيانا التنازل سبيل للحفاظ على استقرار الأسرة. وكمان اختيار وقت ثابت أو مناسب، يعني حتى لو ربع ساعة بعد العشاء نسميها مثلا ركن الحوار فنمارسه يوميا، فده بيعزز هذا الوحدة والترابط. كمان نسمع علشان نفهم، نسمع بعض مش علشان نرد، نبص في عين اللي بيكلمني علشان يعني يكون في تفاعل بين المحاورين في أفراد الأسرة. صحيح في خلاف في الرأي بيكون، لكن في رأي ممكن صواب يحتمل الخطأ ورأي خطأ يحتمل الصواب. يعني يكون عندنا هذه المبادئ بناء عليها نعمل الحوار، نستخدم لغة إيجابية. يعني مثلا أقول أنا محتاج مساعدتك في كذا، ما أقولش أن أنت دايما مهمل. فأبدأ بنفسي، الأب والأم هم القدوة. طبعا لو شافوا الأولاد شافوا أن الأم والأب يتحاوروا مع بعض باحترام هم هيتعلموا. وطبعا أثر الحوار على الأبناء برضو مهم جدا، هم بيتعلموا في بيئة إزاي يحترموا الاختلاف ويحلوا النزاعات سلميا، وبينشأوا الأبناء أكثر ثقة بأنفسهم وأكثر قدرة على بناء علاقات إيجابية. والحوار بيساعد الأبناء على التعبير عن مخاوفهم وإيجاد حلول مناسبة. طب لو غاب الحوار مخاطرها إيه؟ فمخاطر غياب الحوار سوء الفهم، لأن بيتراكم الخلافات الصغيرة وبتتحول إلى نزاعات كبيرة. بيحصل تباعد نفسي، بيعيش أفراد الأسرة تحت سقف واحد لكنهم منفصلين شعوريا. بتبقى في ضعف في الروابط، يضعف الثقة ويؤدي إلى فقدان الانتماء. معوقات الحوار الناجح بيكون زي لو عندنا لغة الأوامر، لو المقاطعة والسخرية، محدش هيتكلم إذا كان هيتهاجم، انشغال الأهل بالموبايل والتلفزيون، يعلم الوقت الغلط نتكلم وقت العصبية أو التعب، فده مش وقت اختيار صح للحوار، وقت العصبية أو وقت التعب. فكل هذه معوقات. فالخلاصة أن الحوار الأسري هو أسلوب حياة بيضمن استقرار الأسرة وتماسكها لما تكون هذه ممارسة يومية. بتتحقق السكينة اللي احنا ننشدها لكل علاقة إنسانية ناجحة، ويصبح البيت بيئة آمنة بتنشئ أفراد متوازنين وقادرين على مواجهة تحديات الحياة. والحوار الأسري ده ضرورة، لأن بيحول البيت من فندق اللي كل واحد فيه لوحده لأسرة سند لبعضهم البعض. لو نبدأ من النهاردة بسؤال بسيط، يومكم كان عامل إزاي؟ فهتلاقوا الباب اتفتح ويبدأ الحوار. وإن شاء الله دائما نتمنى الخير لكل الأسر، وبالتوفيق وشكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا للعزيزة الخصائية الاجتماعية أم هيثم على هذه المداخلة. طبعا أم هيثم ركزت على عدة نقاط: أثر الحوار على الأبناء، وأهمية الحوار الأسري، وما هو الحوار الأسري، ومخاطر غياب الحوار بين أفراد الأسرة. طبعا هي أشارت إلى أهمية الحوار كونه يعمل على بناء الآراء والأفكار، وطبعا هو مساحة آمنة لكل شخص في الأسرة. وأكدت أيضا على ضرورة الإصغاء أو فن الإصغاء بين أفراد الأسرة، والابتعاد عن الأداء اللفظي الذي عادة يسود الحوار داخل الأسرة الواحدة، وتحديدا في مجتمعنا في محافظة حضرموت. طبعا 90% من سوء الفهم يأتي بسبب غياب الحوار الأسري، ومن خلال هذا الغياب يأتي سوء الفهم والكثير من الهموم والمشاكل في الأسرة الواحدة.

0: أعزائي المستمعين، هاتف الاستوديو 3029 3029 6 6، وناسف على الخلل الفني الذي طرأ قبل لحظات على هاتف الاستوديو. هذه رسالة SMS من المستمع سعيد بن النوب الجوهي. يقول المستمع سعيد: صارت المادة بين قوسين الفلوس اللغة الأولى بلا منازع للحوار، سواء على مستوى الأسرة أو حتى على مستوى دول العالم في كل المجالات الحياة. فبدون هذا المفتاح الذهبي لأي حوار مع صغير أو كبير، فهي الفلوس اللسان من أراد فصاحة، وهي سلاح لمن أراد قتالا. وأنا أختلف تماما مع الأخ سعيد بن النوم الجوهي. الفلوس أو المادة ليست كل شيء، هناك ألفة، هناك محبة، هناك أخوة، هناك تقارب، والفلوس لا تحل المشاكل في كل الأحوال، ولكن تحل في بعض القضايا المعينة ولبعض الناس، ولكن ليس كل الناس.
1: إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى أحتار في حبك كذا؟ واسأل ظنوني عن هواك، واسأل ظنوني عن هواك، واسأل ظنوني عن هواك، وخاف يضيع عمري سدى. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟

واسأل ظنوني عن هواك واسأل ظنوني عن هواك وخاف يضيع عمري سدى. إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى أحتار في حبك كدا. واسأل ظنوني عن هواك واسأل ظنوني عن هواك وخاف يضيع عمري سدى.

0: معنا في الاستوديو الزميلة مادلينا باكود، زميلة عزيزة ربما استمعتي للحلقة. زميلة مادلينا، تجربتكم في إطار المشورة الأسرية أو الحوار الأسري، هل هناك حوار أسري؟ هل تعتقد أنه الحوار الأسري مهم جدا لحل بعض الخلافات في الأسرة؟
1: في البداية طبعا سعيدة أني أكون معك في البرنامج. برنامج ما شاء الله معروف وغني عن التعريف، ويقدم معلومات ومواضيع صراحة مهمة جدا، من ضمنها موضوع اليوم.
0: نعم.
1: طبعا بالنسبة للحوار الأسري إذا غاب للأسف يعني تغيب معه حاجات كثيرة في البيت.
0: نعم.
1: احنا تعودنا صراحة من بيت يعني من أمي وأبي، تعودنا منهم دائما أنه كل واحد يسمع الثاني. ومثل ما أشارت مش عارفة المداخلة الأولى اللي تكلمت على أهمية الحوار في دائما في جلسات في جلسات الطعام دائما دائما تكون صراحة تطرح مواضيع فعلا. أحيانا حتى يسأل الأب والأم وين فلان، أو انتظروا لما يجي مثلا فلان، لما تتجمع العائلة كلها ويبدأ بعدين طبعا من بعد خلاص تناول أي وجبة كانت سواء غداء عشاء، يبدأ بعدها طبعا فتح كثير من المواضيع.
0: نعم.
1: يعني يمكن يسأل مثلا الأب ولا الأم واحد من الأبناء كيف دراستك اليوم، إيش عملت في المشكلة الفلانية.
0: نعم.
1: أو مثلا مشكلة في البيت نبدأ نتحاور فيها عشان نحن نوصل لحلول.
0: نعم.
1: هذا الأمر طبعا طبقته أنا لما كانت يعني لما أصبحت عندي أسرة.
0: نعم.
1: عندي طفلين صغار طبعا هم ما يفهموا إيش يعني الحوار.
0: نعم.
1: لأنه عادهم أطفال صغار يعني، بس أنا حاولت أني أخليهم يعرفوا أن في شيء اسمه حوار، يعني أنت ممكن تعبر عن رأيك، ممكن تحاول أنك تحل مشكلة، بس مش بالطريقة اللي ممكن هي تخليك يعني تحلها يعني بعشوائية.
0: هل تعتقد أن الحوار الأسري موجود في كل الأسر في محافظتنا حضرموت مثلا في مدينة المكلا، أو هناك الأداء اللفظي من بعض الأزواج لزوجاتهم لأولادهم؟
1: صحيح.
0: هناك أيضا الخرس الزوجي مثل ما شار المهندس عمر صالح أيضا من أبو ظبي، هناك خرس زوجي.
1: نعم.
0: صمت مطبق على الزوجين.
1: صحيح.
0: وعلى الأسرة في كافة القضايا، لا يناقشون أي شيء.
1: نعم.
0: ولا يتحدثوا عن أي شيء، فقط هناك أوامر ربما من الأم.
1: صحيح.
0: أو من الزوجة أو من الزوج للأطفال، هناك صمت أو خرس زوجي، هو سماه خرس زوجي.
1: صحيح. وشوف كل أسرة سواء في المجتمع الحضرمي أو في أي مجتمع.
0: نعم.
1: كل أسرة لها طريقتها في الحوار.
0: نعم.
1: بعض الأسر ممكن تتحاور مع تناول الغداء، بعضهم في جلساتهم العادية، كل
0: نعم.
1: واحد عنده طريقته الخاصة.
0: نعم.
1: لكن أنه كيف بالأخير إحنا تكون عندنا ثقافة هذا الحوار، ثقافة هذا الحوار كيف ممكن تكون عندنا هذا
0: غرسة في الأسرة.
1: صحيح. ومش أي شخص يعني قادر أنه مثلا يسيطر أو يدير هذا الحوار، لازم يكون الشخص اللي بيدير الحوار هو الأب أو الأم.
0: نعم.
1: إذا كانت الأبناء تحت نطاقهم يعني.
0: نعم.
1: فهم لازم هم الأب والأم يكونوا عندهم وعي كبير.
0: نعم.
1: عندهم أسلوب جميل قادرين أنهم فيه يعني يسيطروا على الأبناء. يعني أنا مثلا بحط رأي، حط رأيك ونحن نحترم رأيك، بس مش بالضرورة نحن نعمل فيه.
0: نعم.
1: إحنا في جلسة الحوار هذه كأنها عصف ذهني.
0: نعم.
1: أسمع منك وتسمع مني، بالأخير نحاول نوجد
0: المستمع الخصائص الاجتماعية. أم وليدة أشارت أن هناك جلسات.
1: نعم.
0: والمشورة هي للكل.
1: صحيح.
0: للأب للأم.
1: نعم.
0: للأطفال، هي تشير أن ابنها عمره 7 سنوات لكن أحيانا هو يدير الحوار أو نستمع منه ماذا يقول.
1: صحيح.
0: شيء جميل جدا،
1: شيء جميل
0: هذا
1: جدا،
0: مش موجود في مجتمعنا، في غياب تام في مجتمعنا.
1: البعض عندهم موجود.
0: نعم.
1: والأغلبية للأسف مش موجود. ليش؟ لأنه الكل انشغل الآن في التكنولوجيا للأسف. يعني حتى بعضهم وصل.
0: نعم.
1: فيهم الحال لما يطلب أمر مثلا من أبوه أو أمه يطلبوا عن طريق رسالة في واتساب أو مثلاً اتصال.
0: نعم. هذه إشكالية. طيب
1: ممكن
0: كبيرة.
1: نعم. ممكن تجي. نعم. ممكن تجي تحط رأيك يعني فيس تو فيس مباشرة، مثلاً تحط رأيك عند أبوك أو أمك وتتحاور بشكل ودي، بيكون أفضل نتيجة من أنك مثلاً ترسل رسالة أو تتصل اتصال.
0: غياب الحوار الأسري أو المشورة الأسرية، ما هو نتائج ذلك؟ وجهة نظرك طبعا.
1: ما بيكون في تفاهم بدرجة أساسية، ما بيكون في تفاهم أساسا. ليش؟ لأنه ما في حوار، ما في تفاهم. هو أساسا إيش مفهوم الحوار؟ الحوار.
0: نعم.
1: هو عبارة عن تفاهم باختصار يعني. إذا غاب الحوار، تمام، إذا غاب الحوار معناته انتهى التفاهم في الأسرة. لأنه ما عندكم حوار أساساً، فكيف بتتفهموا؟ كيف ممكن أنكم تحلوا مشاكلكم في البيت؟ كيف ممكن أنكم توصلوا إلى حد يعني كبير من خلق بيئة مثالية داخل البيت إذا ما في أي تفاهم، ما في أي حوار؟
0: جميل جداً. هذه الرسالة من المستمع صالح علي صلاح الديباني، يقول فيها كلام جميل جداً وياخذ بدفة المجتمع وليس الأسرة فحسب إلى بر الأمان، ولكن الرسالة محدودة، محدودة الوصول إلى المجتمع للأسف لعدم وجود مستمعين كثر، والدليل على ذلك محدودية المتفاعلين مع البرامج بشكل عام. فلو تم استغلال أدوات السوشيال ميديا لبث مثل هذا المثل الأعلى الجميلة لكان التأثير أوسع. طبعا نحن نشير أن كل برامجنا تنقل عبر التواصل الاجتماعي بشكل كامل، وربما نحط مقاطع صوتية من الحلقات في وسائل التواصل الاجتماعي، في القروبات، في الواتساب، في أيضا كافة وسائل التواصل الاجتماعي. ما تعليقك؟
1: تعليقي أنه قد أتفق يعني في جزئية معينة. أحيانا صراحة يعني يكون بعض التفاعل ضعيف مع البرامج المباشرة، خاصة إذا كانت تحمل
0: الكهرباء لها دور كبير.
1: الكهرباء يمكن لها دور، يمكن حتى مثلا في مستمعين لكن مش قادرين يعبروا عن الأشياء اللي هي يعني اللي تصادفهم في الحياة. بتلاقي كثير من الناس حابين يشاركوا، وللأمانة يعني كثير ناس يتواصلوا معي على فكرة أستاذ علي، سواء في برنامجك أو في بقية البرامج، حابين يوصلوا أصواتهم بس عندهم تردد. وأنا كلمتهم أكثر من مرة أنه ما تترددوا، بالأخير هو أنت بتحط رأيك، رأيك ممكن يشكل فارق عند كثير من الناس.
0: أكيد.
1: يمكن حتى تلاقي حل. يعني لرأيك لو
0: شكرا جزيلا الزميلة العزيزة مادلين على هذه الأفكار. وطبعا هناك معوقات، ربما الكهرباء لها دور كبير في التواصل في البرامج المباشرة، أيضا صوت إذاعة المكلة لا يصل لكل المناطق بسبب أمور فنية بحتة.
1: صحيح. صحيح.
0: قد ناقشناها أكثر من مرة، نتمنى إيجاد حلول لها. هناك معوقات عديدة، ولكن هناك مشاركة، هناك استماع.
1: صحيح.
0: هناك لا تنسي أن هناك
1: فئة
0: كبيرة من المستمعين يحبوا أن يستمعوا دون المشاركة.
1: صحيح.
0: هم عدد كبير جدا
1: ويتواصلوا معنا على فكرة. يتواصلوا معنا، وأحس أنهم فعلا لو شاركوا بيبتعوا، بيتحفون حتى في آرائهم في أفكارهم، بس عندهم تردد.
0: نعم. شكرا جزيلا كل من اتصل وكل من تواصل معنا وكل من بعث رسائله، وشكرا جزيلا أيضا من لا يتصل أو فقط يكتفي بالاستماع. شكرا لك يا مدرينا.
1: شكرا، الله يحفظك.

أعزائي المستمعين، الحوار الأسري حوار مهم جدا، والمشورة الأسرية أيضا مهمة جدا. علينا نفتح الباب على مصرعه لهذا الحوار الأسري، ونبتعد عن التسلط في الحديث، ونتيح مساحة أوسع لأولادنا وبناتنا للمشاركة في المشورة الأسرية وفي الحوار الأسري، لإيجاد حلول ناجعة لمختلف مشاكلنا في الأسرة في البيت، وإيجاد حلول لها دون تسلط، دون أداء لفظي، دون شيء من هذا القبيل. أتمنى لكم أطيب الأوقات. لكم في ختام الحلقة تحياتي علي صالح باقي، وتحيات سالم بلقدي ومادرينا باكود. إلى اللقاء في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تعاد الحلقة الساعة 4 عصرا من هذا اليوم. ألتقي بكم يوم السبت القادم مع الدكتور هاني مباركوت، استشاري سكري وتغذية. موضوع الحلقة حول النظام الغذائي بشكل عام. إلى اللقاء.

0: مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

0: عرض لهم الأنباء من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أهلا بكم. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوة المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مقاربته للأزمة اليمنية التي اكتفت في مراحل سابقة باحتواء التصعيد من دون معالجة أسبابه، قائلا أن تجربتها أثبتت بأن التهدئة التي لا تقترن بالتزامات قابلة للتحقق ولا تمنع إعادة التسلح واستئناف الهجمات غالبا ما تتحول إلى فرصة لإعداد جولة جديدة من الحرب. وأكد رئيس مجلس القيادة خلال لقائه أمس الأربعاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، أكد أن التصعيد هو سلوك متكرر للميليشيات المارقة عندما تفهم أن السلام هو رسالة ضعف، شديدا على أنه لا يجوز أن تتحول الدعوات إلى التهدئة إلى مساواة بين من يعتدي ومن يدافع عن مواطنيه، أو أن يطلب من الدولة الامتناع عن أداء واجبها بينما تستمر ميليشيات في استخدام القوة لفرض أمر واقع. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أمس على الأوضاع الميدانية والعسكرية والمرابطين في الخطوط الأمامية في جبهات جبل حبشي والكدحة بمحافظة تعز، كما زار عضو مجلس القيادة الرئاسي ومعه محافظ تعز نبيل شمسان وعضو اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وقائد محور طور الباحة اللواء أبو بكر الجبولي، زار مدينتي تعز والتربة وأجرى جولات تفقدية والوقوف على مستوى جاهزية القوات وتلمس احتياجاتها إلى جانب الاطلاع على أوضاع المواطنين والنازحين. وجهت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة رؤساء البعثات بضرورة تكثيف الجهود والتحركات الدبلوماسية في دول الاعتماد وتوسيع التواصل مع الجهات الرسمية والبرلمانية والإعلامية ومراكز الفكر والفاعلين والمؤثرين لإطلاعهم على حقيقة التطورات الجارية وأبعاد التصعيد الحوثي وتعزيز المواقف الداعمة للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة. وأكدت وزيرة الخارجية خلال ترأسها أمس اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع رؤساء بعثات الجمهورية اليمنية في الخارج ورؤساء الدوائر بديوان عام الوزارة، أكدت أهمية مواصلة التحرك الفاعل لشرح الموقف اليمني وتعزيز حضور الجمهورية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية. بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بمدينة المكلا مع ممثل منتدى التنمية السياسية المهندس أحمد باشا رحيل خطط وبرامج المنتدى والتدخلات التنموية المزمع تنفيذها في المحافظة خلال عامي 2026 و2027. واستعرض اللقاء مصفوفة المشاريع والتدخلات المقترحة وأولويات العمل المشترك لا سيما في مجالي مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التكيف البيئي وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية المحلية. كما طلع وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بالمكلا على سير أعمال الصيانة والتأهيل والتعديلات الفنية الجارية في ملعب الفقيد براد بالمكلا والهدفة إلى رفع جاهزيته وتهيئته لاحتضان المنافسات والفعاليات الرياضية بصورة تليق بمكانته. عرض لأهم الأنباء قدمته لحضراتكم إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا،
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شقة، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو حتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.

0: ده احنا بيننا ما اترفدناش النهاردة.
1: لا حصل.
0: نعم
1: هكدب عليكي اغشك
0: وداخل تغني.
1: وليه لا؟
0: عشان انت مرفوض. المرفوض مش من حقه يفرح ويغني. عمرك سمعت عن واحد لما يرفضوا يغني؟
1: انا حالة خاصة. انا ينطبق علي المثل اللي بيقول كتر الرفض يعلم الغنى.
0: عبد الفضيل.
1: نعم.
0: انت ما بتفوتش مرة، لازم تترفض كل مرة. يعني مش ممكن تترفض على سطر وتسيب سطر يا عبد.
1: طب ما هو اللي حصل بالظبط يا وجيده. كل يوم عندي شغل وكل تاني يوم عندي رفض. يعني فعلا بترفض على سطر واسيب سطر زي ما بتقولي.
0: لا مش قصدي كده.
1: امال ايه؟
0: قصدي مش ممكن تروح مكان وتفضل فيه من غير ما تترفض منه.
1: المكان اللي حلاقيه نظيف في المجتمع تأكدي ان لا يمكن هترفض منه

0: انت افتحوا له ولا انت ما عايزانيش هادي؟ يمكن ما عايزانيش هادي
1: يا اخي، كنت بلبس هدومي. الله، لازم تحرجني يعني؟
0: اباي، طيب مش تقولي
1: خلاص خلاص. الله،
0: خلصنا.
1: قولي بقى عملت ايه؟
0: عملت ايه فيه؟
1: في الموضوع.
0: موضوع ايه؟
1: ما بلاش اللعبة البايخة بتاعتك دي. ده هيستعبط لي.
0: اضحك وياك يا باروك.
1: اطلك فايق ورايق.
0: اسكت عاد، داني هعمل لك فيه عمايل.
1: عبد الفضيل،
0: قطعة تقطع.
1: قول لي عملت ايه.
0: اقول لك ليه، ايش عرفك انت في المساء على الواعر اللي زي دي؟
1: ياه،
0: انت واحدة تقعدي في البيت تشوفي لك صحون تغسليها ولا ملوخية تقرطفيها ولا رزة تنقيها؟
1: ايه انت كلامك سئيل كده ليه؟
0: سئيل ايه؟ قال عايزين اقول لها عملتي. طيب اني كلمت القرقوشي. تعرف القرقوش انت؟
1: مين القرقوش ده؟
0: شفتي عاد ازاي؟ اديك ما عرفاش القرقوشي، يبقى تسكت ساكتة ما تسعليش.
1: انت انسان غريب.
0: غريب ايه؟ لما ما عرفاش القرقوشي هتتكلم عاد ليه؟
1: يعني لازم اعرف كل القرقيش اللي في البلد؟
0: حلوة القرقيش دي يا باروكة.
1: القرقوشي ده صاحبك؟
0: عامل نفسه صاحبي، واني عامل نفسي صاحبه، لكن صحبية بصحيح لا، صحبية مصالح وبس. يقول له كامل بيه وانا اقول له يا قرقوشي بيه، وعنكدب على بعض حنا الاثنين.
1: انت فاهم اللعبة كويس قوي.
0: اباي، امال ما فاهمهاش؟ لو كنت ما فاهمهاش شي ما كنتش بقيت مريونير.
1: المهم كلمت القرقوش في موضوع عبد الفضيل.
0: قبر ياخد عبد الفضيل واللي يعرفوه.
1: ما خلاص بقى هنخلص منه. مش انت وصيت عليه القرقوش بيه؟
0: ده هيشوف مشايف ناس، هخلي عيشته اسود من قرن
1: القرقوش بيه.
0: ده هيشوف مشايف ناس، هخلي عيشته اسود من قرن الخروب.
1: طب ما تحكيلي شوية، ما تقولي حب التفاصيل.
0: واه، مالك انت ومال التفاصيل يا باروكة؟ كمان هنفصلولك انت؟ شوفلك دلبية فصليها ولا قميص؟ مش عندك مكنة خياطة؟
1: كامل.
0: نعم يا بوي.
1: انت راجل دمك تقيل.
0: قال دم تقيل قال. فيه برضك مريونير في الدنيا دمه تقيل.

0: عارفة مين اللي كان يسدي في الشغلة دي يا نرمين؟
1: مين يا أستاذ زرزور؟
0: الراجل الأهبل اللي اسمه عبد الفضيل حجازي، اسلوبه في الكتابة رهيب.
1: بس ده مجنون.
2: مساء الخير يا أستاذ جابر زرزور.
0: مين؟ أنت؟
2: ما تشوف لنا شغلنا عندك.
0: ما شفت لك يا فضيل، كنت هتكسب ذهب يا راجل. حد يعمل روبرتاج مع شخصية يمطلعها جهلة؟
2: قصدك الراقصة إياها؟ طب هي مش جهلة بصحيح
0: يا سيدي. وانت مالك؟ انت مسؤول عن الثقافة في البلد.
2: المفروض انه كل واحد فينا مسؤول، ومع ذلك بلاش، بس بلاش نكذب كمان، حرام علينا نضل للقراء. دي بتقول لي معها أصنص أداء.
0: اسمع، انا بصراحة مستخسرك يا عبد الفضيل، بس خايف منك. اللي زيك يقفل اي جرنان في ساعتين.
1: بلاش تشغله في التحرير يا زرزور بيه،
0: اسلوبه حلو، عايزه يكتب يا نرمين.
1: عايز تستفيد من اسلوبه يعني؟
0: اها.
1: يشتغل ري رايتر يا فندم، يعد صياغة المواد.
0: ها والله فكرة، تشتغل ري رايتر يا عبد الفضيل.
2: اشتغل اي شغل بس يكون شريف.

0: خير.
1: خير وانت مكشرة كده؟ ماما اوعي تزعلي مني، قدري شعوري وعذوريني.
0: ما بكلمكيش.
1: ما تقدريش، ملكيش حد غيري تحبيه.
0: ويا ريت بتديني فرصة عشان احبك.
1: ابدا يا ماما، بس انا يعني مش قادرة استغنى عن عبد الفضيل.
0: بلاش كلام يغز بقى. يعني ايه مش قادرة تستغني عن عبد الفضيل ده؟ ولا اسمه ايه، سبع البرومبا يعني؟
1: ما بقولش انه سبع البرومبا، ده طيب جدا، ده اطيب واحد في الدنيا.
0: قولي اخيب واحد في الدنيا.
1: معلش خلاص.
0: وجيدة.
1: نعم يا ماما.
0: تعالي، انت كنت جاية عايزة حاجة مظبوط؟ عايزة ايه يا وجيدة؟ عايزة فلوس؟ خدي يا حبيبتي جنيه اهو، مشي حالك بيه لحد ما ربنا يعدلها.
1: خد. شكرا يا ماما، الفلوس اللي باخدها منك اعتبريها سلف.
0: طيب يا اختي، سلف لحد امتى كده؟ ان شاء الله
1: لحد ما عبد الفضيل ما يشتغل.
0: يبقى السلف تلف والرد خسر.

0: أستاذ عبد الفضيل، وصلك المقال بتاعي؟
1: وصل.
0: ده مدير التحرير ماضي عليه بالنشر العدد الجاي، مش كده؟ طيب قريت المقال؟
1: لسه.
0: طب أقولك إيه، هتعيد لي المقال بأسلوبك الجميل.
1: شغلتي.
0: وحتخلي بالك من الأخطاء النحوية.
1: ضروري.
0: من فضلك، لحسن لحسن أنا ضعيفة في العربي شوية.
1: ضعيفة في العربي؟ بالقوية في إيه؟
0: في الإنجليزي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أنت قوية في الإنجليزي.
0: طب ليه؟
1: عشان مستحيل بحال من الأحوال إن إنسان يتقن اللغة من اللغات الأخرى قبل ما يتقن لغته الأصلية، وده مبدأ معروف.
0: ما تدققش قوي كده يا أستاذ عبد الفضيل.
1: حاضر حاضر يا آنسة نرمين.
0: أهو كده، قول حاضر علشان تقدر تعيش.

0: الأستاذ دي؟ أنا شحات ولا أستاذ؟
1: ممكن تكون أستاذ في التسول.
0: أنت بتقولي فيها؟ طب إيه رأيك بقى إن اكتشفت نفسي في الشحات؟
1: يا سلام،
0: شوف اشتغلت كم شغل قبل كده، عمري ما كسبت قد اللي بكسبه لمن دول.
1: آه،
0: عارفة ده يرجع لإيه بقى؟ يرجع لأن استعداداتي الحقيقية تكمن في الشغلة دي بالذات.
1: عندك مواهب تسولية يعني.
0: ايه مواهب تسولية دي؟ اسمعي بقولك ايه.
1: نعم.
0: انا لقيت شغلة جديدة لعبد الفضيل.
1: ما هو بيشتغل في مجلة الصورة.
0: ومين قالك انه مش هيرجع لك مرفوض؟

0: أستاذ زرزور
1: إيه يا ملهم الزرزورة ليه؟
0: شفت يا أستاذ زرزور؟ شفت يا أستاذ زرزور؟
2: إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟
0: شفت العدد؟ مقالي ما اتنشرش ليه؟
2: نعم ما اتنشرش؟ ازاي؟ انت يا استاذ عفاضيل
1: المقال ده بالذات انا مرضتش انزله المطبعة.
0: يا سلام.
2: ايه لحظة يا نسا نرمين، عفاضيل انت من سلطاتك تأجل المقال؟
1: المقالة اللي هي كتباها مش مفروض تتنشر يا بيه.
0: ليه بقى؟ ها تقدر تقولي ليه؟
1: عشان محشوة بالاكاذيب.
0: محشوة؟
1: بلاش محشوة، محشية. بلاش نتكلم بالعربي الفصيح.
2: يا اخي انت دخلك ايه؟ انا مدير التحرير وصرحت بنشر المقال.
1: يا فندم من رأى منكم منكرا فليغير.
0: منكرا؟ سامح حضرتك بيقول ايه؟
1: كل كلمة في المقال كذب وافتراء ومستعد اثبت.
2: يا عم انت شغلتك ايه؟ شغلتك تراجع المقالات وتعيد كتابتها، مش تثبت كذبها من صحتها.
1: يعني عايزني اشوف الغلط واسكت عليه؟
2: ايوه تسكت، لازم تسكت.
1: لا وألف لا كمان.
2: طب بص بقى، حسك عينك تهوب ناحية المجلة التاني، انت مرفوض.
1: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس وعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة، التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه، ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار عليه أي رجع عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على

حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. أما الآن تستمعون إلى فرقة النخبة للإنشاد إلزم باب ربك، بعد ذلك نقدم لكم الحديث الديني للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان التسامح. الآن مع فرقة النخبة للإنشاد إلزم باب ربك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الجليل الكبير المتعال المتفرد بكمال التنزيه والتقديس عن كل نقص وتغير وزوال، المتصف ببديع الجلال والجمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الداعي إلى التسامح والتراحم، حامل لواء المحبة والسلام والإسلام والأمن والأمان والاطمئنان، صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الظلام وصحبه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا طيبا على الدوام. أما بعد، المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا هو التسامح وحق الأقارب. إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أقام الإسلام على يده وحامل لواء دعوته محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بأمر ربه جل وعلا، أقام أول ما أقام بناء المجتمع الإسلامي الصحيح على أسس قوية لا تتزعزع، وعلى قاعدة متينة لا تتزلزل، فاهتم ببناء صرح المجتمع الإسلامي، وذلك ببناء الفرد الذي يعتبر اللبنة الأولى في ذلك البناء. ثم من الأفراد تتألف الخلية الأساسية للمجتمع، ألا وهي الأسرة. ومن الأسر يتكون المجتمع، فإن صلح الفرد والأسرة كان المجتمع صالحا، وإلا كان العكس. وكلنا ولا شك نطلب السعادة في حياتنا، في داخل أسرنا وبيوتنا، أولا لكي نعيش سعداء مطمئنين، تخيم علينا روح المحبة والوئام، وترفرف علينا راية الصفاء والاحترام، بعيدين عن الشجار والخصام والقطيعة والتباعد والانفصام. ولا يستطيع المرء أن ينسلخ أو أن ينفصل عن مجتمعه بأي حال من الأحوال، لأن هذه سنة الله تعالى في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالإسلام في تعاليمه القيمة سن لنا قوانين ونظما تحكم هذه العلاقات الاجتماعية التي تنظم حياتنا، ونعيش بها مجتمعين مترابطين جنبا إلى جنب، ما دام كل فرد قام بما يجب عليه نحو الآخرين، وأعطي حقه المفروض له على الآخرين من أب وأم وإخوان وأخوات وبنين وبنات وبقية الأقارب والأرحام. إلا أن الإسلام مشرعه الحكيم صلى الله عليه وسلم المطلع على نقصنا وتقصيرنا، لأننا بشر، دعانا الإسلام إلى التسامح وغض الطرف عن هفوات قد تصدر منا تجاه بعض أهلينا وأقاربنا، وهو بذلك أولى بالحلم والتسامح. وما أجدرنا بتعليم مرشدنا الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد سأله أحد المسلمين، سأله هذا السؤال وقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فكثيرا ما يتحدث إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم لتبقى روابط الأسر متماسكة، لا تمزقها حماقات البعض إما لا يقدرها حق قدرها. ها نحن اليوم في مجتمعاتنا نتخلف عن ركب الإسلام وتعاليمه وأخلاقه، بعدنا كثيرا عن دعوته لنا وخوفه علينا،
من الانسياق وراء عواطفنا وأنانيتنا. ترى كثيرا من أسرنا لا تحتكم الإسلام الحنيف في حل مشكلاتها وحل معضلاتها، ويلاحظ ملاحظة كبيرة انتشار القطيعة بين الأقرباء والأرحام والجيران والأزواج والإخوان، في حين غاب من بيننا كثير من رجال إصلاح وصلح الموفقين في حل المشكلات، بل وجد الكثير من المخربين الفتانين مما يزيد الطين بلة والنار عقدة. أمن يقف متفرجا لا يحرك ساكنا ولا يملك من الأمر شيئا. فأين نحن من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المصلح الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال في الحديث: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العيب بك من القطيعة. وقال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال الله: فذلك لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حق التباعد والتقاطع محذرا ومرقبا في التقارب، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم في حق المصلحين بين الناس مخاطبا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه: يا أبا أيوب، ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ صل بين الناس إذا تباغضوا وقرب بينهم إذا تباعدوا. فإذا ما اختل هذا التوازن الهش فما

وقطع الأهل والجار معنا انتهى كل شيء. شوف الحكمة في الختام كيف كفلها باحريس. قال حنطونا كفنونا، معنا ماشي حيالي إذا كان ما تلتم الود والجبر بين الناس. قال حنطونا وكفنونا وطرحونا وسط قبري. المجورة ما قطعها عيب، قطع الأهل والجار. فمن الشعر الحكمة.

0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة عن حافة البلاد ومع الأستاذ جلال عوض محجوس. إلى اللقاء.
1: الحويف برنامج أسبوعي، إعداد وتقديم

الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الإرشادي الزراعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم ونحن في سادس نجوم فصل الخريف، وهو نجم الخبا، ويدخل هذا النجم نجم الخبا في الخامس من شهر سبتمبر وينتهي في السابع عشر من الشهر نفسه، وعدد أيامه 13 يوما، ويأتي كما قلنا في الترتيب السادس من نجوم فصل الخريف، وهي النعائم البلدة المرزم سهيل بعرق ثم نجم الخبا، وبعده يأتي آخر نجوم فصل الخريف ويسمى نجم الخيل. طبعا يتميز هذا النجم بالتقلبات الجوية، حيث تبدأ الأجواء بالتحسن والتغير من الأجواء الخريفية الحارة إلى الأجواء الشتوية، حيث يبدأ الإحساس بالبرودة وخاصة في ساعات الفجر الأولى. يعد نجم الخبا من نجوم الخير والغيث والرحمات في حضرموت، وخاصة في الهضاب والوديان القريبة من الساحل مثل مناطق يبعث ودوعا ووادي حجر. وعندما تسقط الأمطار في هذا النجم يتحسن النمو في النخيل ويزداد إنتاجه بإذن الله في موسم الإثمار والخريف. سعد الخبا نجم الخريف الذي يعلن تبدل الأجواء في حضرموت ويهيئ الأرض للموسم الشتوي. ويشير الدكتور أحمد العطاس من سدبة، أحد المهتمين بتقويم حساب النجوم في حضرموت، أن التغيرات في الأجواء عادة تبدأ بعد ظهيرة اليوم الأول من دخول هذا النجم نجم الخبا، فيما يغلب على أول يوم قدر من الاستقرار الجوي قبل أن تبدأ التحولات تدريجيا. ومن المظاهر الفلكية اللافتة خلال هذه الفترة تراجع طول النهار تدريجيا بمعدل يقارب نصف دقيقة إلى دقيقة يوميا، مع الاقتراب من تساوي الليل والنهار وصولا إلى ما يعرف بالاعتدال الخريفي. وفي نهاية فترة نجم خبا أو سعد الخبا تبدأ ملامح ما يعرف شعبيا بجنوة الأنواب بالظهور في المناطق المرتفعة في الريدة والمناطق المجاورة وفق الموروث المناخي والزراعي المتوارث في المنطقة، أي تبدأ أشجار العلب والسدر في التزهير للاستعداد لأفضل موسم لجني عسل السدر أو البغية. ومن أهم ما يميز هذا النجم سعد الخبا هو ارتباطه بموسم جديد للزراعة، وهو الموسم الشتوي الزراعي، حيث لا تقتصر أهمية هذا النجم على التغيرات الجوية، بل يرتبط كذلك ببدء موسم جديد من النشاط الزراعي، حيث يستعد المزارعون لزراعة عدد من المحاصيل التي تتناسب مع هذه الفترة، ومن أبرزها البرسيم الشتوي والذرة الشتوية والبصل والبامية والفلفل والورقيات والطماطم ومختلف أنواع الخضروات والبقوليات. وهكذا يظل نجم سعد الخبا واحدا من النجوم التي تختزن في الذاكرة الحضرمية الكثير من المعرفة الشعبية المتعلقة بالطقس والزراعة ودورة الحياة، إذ لم تكن النجوم عند الأجداد مجرد علامات في السماء، بل كانت تقويما طبيعيا يستدلون به على مواسم المطر والزراعة والبرد والحرارة وتغيرات الرياح. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، هنا ننصح شبابنا المزارعين بضرورة الحفاظ على الموروث الزراعي والتعرف على حساب التقويم الشبامي لحساب النجوم، وذلك كدليل للتقويم الزراعي ومعرفة المواسم الزراعية وما يصاحبها من التغيرات الجوية ومواعيد مواسم الأمطار والمواسم الزراعية.

إرشادات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نضع بين يديك أخي المزارع هذا السؤال، وهو: كيف تصبح مزارعا ناجحا في مزرعتك أو حديقة دارك ومنزلك؟ ولكي تحقق ذلك ينبغي عليك القيام بالأمور التالية: أولا، حب العمل الزراعي والإخلاص فيه، واعلم أن مهنة الزراعة مهنة ربانية كلها خير وأجر وقوت وأمان لك ولأسرتك ولمن حولك، ومصدر دخل مجزي ومربح بإذن الله. ثانيا، اسأل واجعل لك خلفية زراعية من المعلومات والمفاهيم والخبرات قبل بدء العمل في المزرعة والحديقة أو في مشروع زراعي، سواء كان نباتي أو حيواني. ثالثا، أهم عوامل النجاح في زيادة الإنتاج الزراعي هما التربة والمياه، لذلك احرص أن تزرع في تربة خصبة غنية بالمادة العضوية، واسقي بماء منخفض الملوحة حتى تحصد مزيد من الخضار والثمار. رابعا، لكي تحصل على نمو قوي للمزروعات في المزرعة والحديقة الزراعية المنزلية، احرص على إضافة الأسمدة العضوية المخمرة واخلطها جيدا بالتربة، ثم ازرع موسمك بأمان حتى تحصل على نمو قوي يتحمل ويقاوم الآفات الزراعية وتقلبات الأجواء المناخية. خامسا، احرص على الخدمة الزراعية المنتظمة وإضافة كل نوع من الأسمدة الكيماوية في التوقيت المناسب، وإزالة الحشائش وسقي المحصول والنباتات والأشجار بانتظام في الأسبوع مرة أو مرتين. سادسا، لا تلجأ مباشرة لاستخدام المبيدات الكيماوية لضررها المباشر على الإنسان والحيوان والبيئة، وعند استخدامها التزم بكافة التعليمات والتزم بفترة الأمان حتى تقي نفسك ومن حولك والمستهلكين لحصولك خطر الأثر المتبقي للمبيدات. سابعا، ابقى على تواصل مع أقرب مركز إرشادي أو مع المهندسين والفنيين والمختصين الزراعيين حتى تحصل على المعلومة والنصيحة السليمة لأي مشكلة قد تعترضك في المزرعة أو الحديقة أو الزراعة المنزلية. أخي المزارع الكريم، تعد الأشجار أحد أهم عناصر التوازن البيئي وركيزة أساسية في استقرار المناخ وحماية التربة والموارد المائية، وأن التعامل مع الغطاء الشجري ينبغي أن يقوم على الوعي والمسؤولية لما له من أثر مباشر على الحياة الزراعية والبيئية. وفي ظل التحديات البيئية وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، يبرز خطر التحطيب غير المنظم كأحد العوامل المؤثرة في تدهور البيئة واستنزاف الموارد. ومن الأثار البيئية للتحطيب الجائر نذكر ما يلي: تراجع الغطاء النباتي وزيادة التصحر، انجراف التربة وفقدان خصوبتها الزراعية، ارتفاع درجات الحرارة محليا وتغير المناخ، ضعف تغذية المياه الجوفية وانخفاض منسوبها، فقدان التنوع الحيوي واستقرار النظم البيئية. ولذلك ينبغي عليك أخي المزارع أن تتبع الإرشادات للحفاظ على الغطاء الشجري لضمان استدامة الموارد الطبيعية، حيث نوصي بما يلي: تجنب القطع العشوائي وغير المنظم للأشجار، الالتزام بالاستخدام الرشيد وفق الحاجة الفعلية، تعزيز زراعة الأشجار البديلة عند أي استغلال، حماية الأشجار الصغيرة وضمان نموها الطبيعي، نشر الوعي المجتمعي بأهمية الغطاء النباتي. كما يجب أن تدرك أخي المزارع أن الاستمرار في التحطيب غير المنضبط يؤدي إلى تدهور بيئي متسارع، خسائر زراعية ومائية طويلة الأمد، زيادة هشاشة النظم البيئية، بينما يسهم الوعي البيئي في الحفاظ على التوازن الطبيعي، دعم الاستدامة الزراعية وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.

من العيادة البيطرية. إخواني المربين، إخواني مربي المواشي والأغنام، لرعاية أفضل وصحة وإنتاجية أعلى للثروة الحيوانية ضمن نظام الحظائر المفتوحة، يتوجب عليك اتباع الإرشادات التالية. يجب أن يكون موقع الحظائر آمن وبعيد عن مجاري السيول وتجميع مياه الأمطار. ضرورة توفر الظل والتهوية كافة، وأن يكون اتجاه الرياح مناسب. يجب أن تكون أرضية الحظيرة جافة، وأن يكون هناك تصريف جيد للمياه والمخلفات. أن تكون هناك مساحة مريحة لحركة الحيوان وتجنب الازدحام. توفر مياه نظيفة ومعالف ومشارف مظللة. إزالة المخلفات بانتظام للحد من الأمراض. تخصيص مكان لعزل الحيوانات المريضة بهدف متابعتها بيطريا. وعلى أي حال، فإن الحظيرة المصممة وفق أسس علمية تحسن كثيرا من راحة الحيوان وصحته، وترفع كفاءة الإنتاج.

وقفات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، إخواني المهتمين بزراعة أشجار الليمون الحامض في أحواشهم ضمن الزراعات المنزلية، مما لا شك فيه بأن أكثر الأسر سوءا كان في الريف أو المدينة لا تخلو موائدهم الغذائية من توافر ثمار الليمون الحامض، بالإضافة إلى صنع ألذ الأنواع من العشار، مما لا شك فيه بأن أكثر الأسر سوءا كان في الريف أو المدينة لا تخلو موائدهم الغذائية من توافر ثمار الليمون الحامض، بالإضافة إلى صنع ألذ الأنواع من العشار بمختلف مسمياته. أخي المزارع، وللحصول على منتج نظيف من ثمار الليمون وقابل للاستهلاك الطازج أو للتصنيع، علينا الاهتمام ورعاية أشجار الليمون والتعرف على أهم الآفات الحشرية التي تصيبها وكيفية الوقاية ومكافحتها بالطرق الصحيحة، وهو الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه في فقرتنا هذه، حيث تصاب أشجار الليمون الحامض بالعديد من الآفات الحشرية. نذكر منها حشرة ذبابة الموالح السوداء، الحشرات القشرية، حذرة الأنفاق أو صانعة الأنفاق الورقية، البق الدقيقي، وكلب الموالح، بالإضافة إلى الكاروسات. وضمن حديثنا في هذه الفقرة نتكلم عن أضرار الحشرات القشرية على الليم الحامض. فالحشرات القشرية تعد من الآفات كثيرة الضرر بالمزارع، وينبغي العمل على التخلص منها فور اكتشافك لها كي تحد من الأضرار التي تسببها، إذ تلتصق القشريات الزاحفة بأوراق أو ساق النبات عند وصولها إليه، ومن ثم تفقد أرجلها، بعدها تبدأ في عمل ثقوب بواسطة فمها من أجل مص العصارة النباتية. وعلى هذا الأساس تشكل الحشرات القشرية أزمة لكل المزارعين والمهتمين بالنباتات، لأنها تبقى على قيد الحياة خلال الشتاء بالتغذي على أوراق وسيقان النبات، ثم تتكاثر وتنتقل لنبات آخر تتغذى عليه مع حلول الطقس الدافئ. أخي المزارع، عليك بالبحث عن العلامات الدالة على أضرار الحشرات القشرية، والتي من ضمنها اصفرار وتساقط أوراق النبات ومن ثم الأغصان والسيقان. يتبع ذلك تشقق لحاح الشجرة وخروج العصارة منه، وفي بعض الأحيان تتسبب في قتل النبات بالكامل. أما الضرر الأخطر فهو الإفراز اللزج الذي تخلفه تلك الحشرات على النبات، والمعروف باسم عسل المن، أو الذي ينمو عليه العفن الأسود مسببا تشكيل بقع قاتمة على الأوراق، مما يؤثر على قدرة النبات على امتصاص ضوء الشمس. أخي المزارع، أخي المهتم بزراعة ورعاية أشجار الليم الحامض، ولكي تحد من أضرار هذه الحشرات القشرية ننصح بالآتي: إزالة الأغصان والأوراق المصابة بالحشرات وحرقها بعيدا، وهذه الخطوة ضرورية في حالة الغسو الكبير للحشرات القشرية. أخي المهتم، إذا كانت الإصابة في بدايتها، يمكنك القضاء على الحشرات القشرية بفرك وقشط أماكن الإصابة باليد، تسليط تيار قوي من الماء الدافئ على أماكن تواجد مستعمرات الحشرات. أما المكافحة في الحقل فإنه عليك بالضرورة استخدام طريقة المكافحة الكيماوية عبر استخدام المبيدات الحشرية المتخصصة والمسموح بها لمكافحة هذه الآفة، وضرورة العودة واستشارة مهندسك الزراعي في منطقتك لإرشادك إلى الطرق الصحيحة عند استخدام المبيد.

الغذاء للدواء. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ضمن فقرتنا اليوم نتناول الحديث عن فاكهة ذات قيمة غذائية وصحية كبيرة، ألا وهي ثمار البابايا أو الباباي، حيث تحتوي ثمار البابايا على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الفعالة التي تمنحها قيمة غذائية وطبية عالية. فمن فوائدها الغذائية أنها غنية بالفيتامينات، تعد مصدرا ممتازا لفيتامين سي الذي يغطي نسبة كبيرة من الاحتياج اليومي، إضافة إلى فيتامين A وفيتامين E وفيتامين B9، كما أنها غنية بالمعادن الأساسية حيث تحتوي على نسب جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، بالإضافة إلى غناها بالألياف الغذائية إذ تساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز شعور الشبع، كما تتميز بسعرات حرارية منخفضة تفيد لأنظمة ضبط الوزن لوفرة المياه والألياف. أما الفوائد الطبية فإنها تتمثل في الجوانب التالية: تعزيز صحة الجهاز الهضمي. تحتوي البابايا على إنزيم البابايين الذي يساعد على تفكيك البروتينات وسهولة هضمها، ويخفف من أعراض الانتفاخ والإمساك وقرحة المعدة. مضاد قوي للأكسدة، لوجود مادة الليكوبين والمركبات الفينولية التي تحارب الشوارد الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتصلب الشرايين. تقوية المناعة والجهاز المناعي ومقاومة العدوى بفضل وجود فيتامين سي وفيتامين اي. تحسين صحة القلب، حيث أن الألياف والبوتاسيوم والمضادات والأكسدة تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول وضغط الدم. دعم صحة البشرة والعينين والتقليل من علامات الشيخوخة وتضرر الجلد، تساهم في تخفيف التهابات المفاصل.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نصل إلى نهاية حلقة برنامج الأرض الطيبة لهذا اليوم. هذه تحيات المهندس سامي أحمد عشان والمهندس عبد سالم حمدان من الإعداد، وأسامة جابر من الإخراج، ومادلين باكود من التقديم. إلى اللقاء.
1: الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضرتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوة المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مقاربته للأزمة اليمنية التي اكتفت في مراحل سابقة باحتواء التصعيد من دون معالجة أسبابه، قائلا أن التجربة أثبتت بأن التهدئة التي لا تقترن بالتزامات قابلة للتحقق ولا تمنع إعادة التسلح واستئناف الهجمات، غالبا ما تتحول إلى فرصة لإعادة أو لإعداد جولة جديدة من الحرب. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق الركن محمود الصبيحي أمس على الأوضاع الميدانية والعسكرية والمرابطين في الخطوط الأمامية في جبهات جبل حبشي والكدحة بمحافظة تعز، كما زار عضو مجلس القيادة الرئاسي ومعه محافظ تعز نبيل شمسان وعضو اللجنة العسكرية العليا للواء الركن يوسف الشراجي وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وقائد محور طور الباحة اللواء أبو بكر الجبولي مدينتي تعز والتربة، وأجرى جولات تفقدية والوقوف على مستوى جاهزية القوات وتلمس احتياجاتها إلى جانب الاطلاع على الأوضاع المواطنين والنازحين. وجهت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة رؤساء البعثات بضرورة تكثيف الجهود والتحركات الدبلوماسية في دول الاعتماد وتوسيع التواصل مع الجهات الرسمية والبرلمانية والإعلامية ومراكز الفكر والفاعلين المؤثرين لإطلاعهم على حقيقة التطورات الجارية وأبعاد التصعيد الحوثي وتعزيز المواقف الداعمة للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة. وأكدت وزيرة الخارجية خلال ترأسها أمس اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع رؤساء بعثات الجمهورية اليمنية في الخارج ورؤساء الدوائر بديوان عام الوزارة أهمية مواصلة التحرك الفعال لشرح الموقف اليمني وتعزيز حضور الجمهورية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية. بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بمدينة المكلا مع ممثل منتدى التنمية السياسية المهندس أحمد باشرحيل خطط وبرامج المنتدى والتدخلات التنموية المزمع تنفيذها في المحافظة خلال عامي 2026-2027 للميلاد. واستعرض اللقاء مصفوفة المشاريع والتدخلات المقترحة وأولويات العمل المشترك لسيما في مجالي مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التكيف البيئي وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية. كما اطلع وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بمدينة المكلا على سير أعمال الصيانة والتأهيل والتعديلات الفنية الجارية في ملعب الفقيد برادم والهادفة إلى رفع جاهزيته وتهيئته لاحتضان منافسات وفعاليات الرياضة بصورة تليق بمكانتها. مستمعينا الكرام، ختام الموجز، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، في أمان الله.
1: إخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

0: الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى إطلالة جديدة من حضرميات نمضي فيها برفقتكم بعض الدقائق بين الشعر والمثل الممزوجان بنكهة حضرمية. أهلا بكم.

ونستهل حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر حسين أبو بكر المحضار. قال فيها: غلق العرف كله، غلق العرف كله، والبصر واللبابة هت من الزين هت، والقلم جف والكتاب ملوا الكتابة، كل ما بت بت، وينها وكلت البنية وقالت طرحوا العيش في الصين. هناك نقطة أو فترة تمر بالإنسان تجعله يبتعد عن واقعه ليحظى بلحظات من السعادة، وربما هذا ما عناه شاعرنا، أنه في ساعة من الصفاء ينبغي أن يترك التفكير المنطقي فيها وكل ما هو عقلاني. فالجمال أحيانا لا يريد أن يفكر فيه الإنسان بعقله، فالقلم جفت منابعه، وهناك مرحلة فتور ممن يستخدمون القلم متذكرين أن الماضي لا يعود، وإن عاد فيكون مجرد ذكرى قد يكون فيها الكثير من الألم.

ونحو المثل أيها الأحبة، دعونا نذهب آخذين من حكمة أسلافنا كلمات حوت تلك الحكمة التي عرفوا بها. قالوها بعبارات بسيطة، لكن إن تمعنا في معناها وجدناها عميقة في دلالاتها، وبين ما يظهر وما يختفي تكون الحقيقة الغائبة. وفي هذا الشأن يقول مثلنا اليوم: زين الجبل والمخبرة ماشي. الجبل أي المظهر الخارجي، والمخبرة أي المخبر، وهو ما خفي من الطباع وظهر في السلوك اليومي، أي الظاهر يبدو جميلا بخلاف الباطن الذي تنعدم فيه تلك الصفات الجميلة. وفي المثل تنبيه من الانخداع بالمظاهر التي كثيرا ما تكون مخالفة، وبشكل كبير مخالفة للباطن. فالجمال الخارجي قد يخفى خلفه سلوك سيء، والجسد القوي قد يخفى جبنا، وهكذا. علينا ألا نحكم على الإنسان بما يظهر، فخفايا الإنسان أحيانا تناقض ما يظهره من صفات.

0: ومن ذات المساجلة التي ذكرنا منها قول المحضار في بداية الحلقة، يقول الشاعر صالح جمعان ما معرفة ردا على ما قاله بو محضار: لا تغرك نجوم الخرف يا بعكابة، والمزن لا سرت قربعة في السماء، ذا نجم ما حسب حسابه كل ما غيمت، قلت شوها عشت فوق برحك وشالت نخلكم في الفياعين. كثيرا ما ينخدع بأمور يختفي خلف مظهرها الجميل الكثير من الفراغ ولا فائدة. فنجوم الخرف ليس واضحة، كذلك السحب التي لا تخفي خلفها مطر بل مجرد مظهر عابر لمسيرها نحو جهتها. وقربعة أي صوت لا فائدة منه، لذا على العاقل ألا يعمل للمظاهر الخادعة حساب، لأنه قال: ذا نجم ما حسب حسابه كل ما غيمت، أي لا أنتظر منه مطر أو خير، لكن الأحداث قد تأتي خلاف التوقعات، فعلينا أن ننتبه ونعمل حسابا لكل شيء حتى وإن كان مخالفا لمألوفنا وتوقعاتنا.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارة لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات. ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: سلام من الله يغشاكم ورحمة منه وبركاته تظلل أرواحكم الطيبة. أهلا بكم في مساحة تجمعنا على الأمل وتشرق فيها شمس العزيمة لتضيء كل زاوية مظلمة. مرحبا بكم في برنامجكم أنا أستطيع، المنبر الذي نثبت من خلاله أن الأحلام لا تسقط بالتحديات، وأن القوة الحقيقية تولد من عمق المعاناة لتصنع الفارق وتترك الأثر. لا تقل حملي ثقيل أو صعبة، إنما العزم يذل العجبة. من يصن بالصبر حلما شامخا، يلبس الصعب وساما ورجا. ليست القوة في جسم بدا، بل بروح تهزم اليأس غدا.

اهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام واصحاب الهمم العاليه في كل مكان. يسعدنا ويشرفنا طيب متابعتكم لنا عبر اثير هذه الحلقه الجديده التي نلتقي فيها لنستمد من قصص النجاح طاقة تدفعنا جميعا نحو الأمام ونكشف عن جوهر الإنسان الذي لا يقهر بالظروف. في حلقة اليوم نقف إجلالا أمام قصة ليست مجرد حكاية تروى، بل هي مدرسة في الصبر والتحدي وشهادة حية على أن العجز ليس في الجسد بل في استسلام الروح. نسلط الضوء اليوم على رمزية استثنائية في إرادتها وعلى مسيرة رجل جعل من ألمه أملا ومن عجز حركته صوتا يتردد صداه في آفاق النجاح. حديثنا عن الكاتب والصحفي والأكاديمي السعودي عمار بوقس الملقب بحق قاهر الإعاقة. شهدت مدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ولادته في عام 1986، حيث ولد وهو يحمل مرضا نادرا وهو ظهور العضلات الشوكي. هذا المرض الذي حرمه من الحركة كليا وجعله لا يستطيع تحريك أي جزء في جسده سوى عينيه وشفتيه. تخيلوا معي هذا الوضع، جسد لا يتحرك منه شيء، ولكن خلف هذا الجسد يقف عقل متوهج وقلب يفيض بالحياة

والتشكيك في قدرته على التعلم، لكن والده وأسرته كان السند الأول له، وبفضل إيمانه بنفسه وأسراره العجيب نجح في حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في سن 13، وتحديدا في عام 1999، لتكون هذه أولى علامات العظمة والتحدي في حياته. واصل عمار مشواره التعليمي بشغف لا ينطفئ، ودخل جامعة الملك عبد العزيز بجدة يدرس الإعلام والصحافة، وفي عام 2008 حقق إنجازا استثنائيا بتخرجه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكان الأول على دفعة قسم الإعلام. لم يكتفي بذلك، بل واصل دراساته العليا بشغف ونال شهادة الدكتوراه في عام 2019، ليثبت للجميع أن العجز ليس في الجسد بل في الروح والإرادة. اقتحم عمار بوقس ميدان الصحافة والإعلام بقوة، وعمل كاتبا وصحفيا في أبرز الصحف مثل عكاظ والرياض، وتخصص في الإعلام الرياضي والكتابة الاجتماعية. كان يملي مقالاته وأفكاره مثل عكاظ والرياض وتخصص في الإعلام الرياضي والكتابة الاجتماعية كان يملي مقالاته وأفكاره بعينيه وشفتيه ليكتب كلمات تهز المشاعر وترهم العقول. وفي عام 2012 أصدر كتابه الشهير والمؤثر قاهر الإحاقة، الذي روى فيه تفاصيل رحلة المعاناة والأمل، وصار هذا الكتاب مصدر إلهام لآلاف الشباب في العالم العربي. لكن طموح عمار لم يتوقف عند النجاح الشخصي فقط، كان يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه كل شخص يعاني من ظروف مشابهة، ولذلك قام في عام 2017 بتأسيس جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، وهي أول جمعية من نوعها تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة والاحتفاء بمهاراتهم بدلا من الاقتصار على الرعاية التقليدية. كان يريد أن يقول للعالم: نحن لسنا حالات شفقة، نحن أصحاب مواهب وإبداع إذا أعطينا الفرصة. قصة عمار بوقس تضعنا جميعا أمام مرآة أنفسنا، تجعلنا نتساءل كم من الأصحاء الذين يملكون أجساد سليمة لكنهم يستسلمون لأبسط عقبة، وكم منا من يؤجل أحلامه بحجة الظروف. عمار يعلمنا أن العائق الحقيقي هو الخوف والتردد، وأن النور يأتي دائما من الداخل، وأن من يملك هدفا ساميا يستطيع أن يحرك الجبال ولو لم يتحرك منه سوى عينيه. إن حديثنا عن عمار بوقس ليس مجرد سرد لسيرة رجل ناجح، بل هو رسالة أمل لكل شخص يمر بظروف صعبة، ولكل من يشعر أن الطريق مسدود. تذكروا دائما أن الشغف هو محرك الحياة، وأن الإرادة هي التي تصنع المعجزات. تحية تقدير لهذا النموذج الملهم، ولكل من يصنع من ألمه

مستمعين الأكارم في كل مكان عبر أثير إذاعة المكلا، نجدد بكم الترحيب واللقاء في هذه المحطة المتجددة والمميزة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي وإياكم لنفتح معا بوابة المستقبل، ونؤكد أن حدود العطاء لا تقف عند الطرق التقليدية، بل تنطلق نحو آفاق العصر التكنولوجي الجديد عبر فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. اليوم نسلط الضوء على نافذة التمكين الحديثة، وهو الحق في التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية والوصول إلى وظائف المستقبل. مستمعين الأفاضل، إن العالم الرقمي

اليوم يتطور بسرعة فائقة، وأصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول البرمجية هي المحرك الأساسي لسوق العمل الحديث وريادة المستقبل. ومن هذا المنطلق تبرز القوانين والرؤى التنموية لتؤكد أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل والمكفول في الحصول على فرص متكافئة للتدريب المتقدم على مهارات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والعمل الرقمي عن بعد. إن هذا الحق لا يعني مجرد محو الأمية الرقمية البسيطة، بل يمتد يشمل إشراكهم في دورات تخصصية عالية المستوى مثل البرمجة، هندسة الأوامر النصية، إدارة البيانات، صناعة المحتوى الصوتي والرقمي، والتعامل مع المنصات التوليدية الذكية. ويتطلب هذا الحق من المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب تهيئة المناهج والأدوات البرمجية لتكون متوافقة مع الأنظمة الميسرة، بما يتيح للمبدعين منهم اقتحام مجالات العمل الحر والوظائف التقنية التي ألغت بطبيعتها العوائق الجغرافية والجسدية. وعندما تقام مخيمات التدريب التقني أو برامج الابتكار الرقمي بمعزل عن توفير البيئة المهيئة والأدوات المساندة لذوي الهمم، أو عندما تحتكر هذه العلوم الحديثة بناء على نظرة تقليدية قاصرة، فإن ذلك يمثل هدرا لطاقات بشرية جبارة وحرمانا من حق أصيل في مواكبة العصر. إن تمكين فرسان الإرادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ليس مجرد خطوة تعليمية، بل هو جسر العبور الحقيقي نحو الاستقلال المالي والتمييز الإبداعي، حيث تصبح العقول هي القائد الوحيد للإنتاج والابتكار. مستمعين الأكارم، إن فضاء التكنولوجيا متاح ومشرع لكل فكر طامح وعزيمة لا تلين، ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث برسالة إلى كل معاهد التدريب والمؤسسات التقنية وصناع القرار الرقمي: افتحوا آفاق المستقبل شبابنا من ذوي الإعاقة وسلحوهم بأدوات العصر، فبالعلم الرقمي الميسر نختصر المسافات ونقود التنمية، ويظل هتافنا التكنولوجي صادحا ومواكبا.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلة في نافذتنا التقنية في برنامج أنا أستطيع. واتساب تضيف مزايا أمنية جديدة إلى الحسابات. أعلنت شركة ميتا تحديثات جديدة لتطبيق المراسلة الفورية واتساب تهدف إلى تعزيز أمان حسابات المستخدمين وتسهيل إدارة تسجيل الدخول، وذلك من خلال تطوير ميزة التحقق بخطوتين ودعم مفاتيح مرور متعددة مع تحسين طريقة التعامل مع المكالمات من أرقام مجهولة. كلمات مرور أقوى بدلا من رمز PIN. أصبح بإمكان مستخدمي واتساب اختيار كلمة مرور أبجدية رقمية أكثر قوة بدلا من رمز التحقق التقليدي المكون من 6 أرقام الذي تعتمد عليه ميزة التحقق بخطوتين منذ انطلاقها عام 2017. وتتطلب كلمة المرور الجديدة ألا تقل عن 8 أحرف وأن تتضمن حرفا واحدا ورقما واحدا على الأقل، مع إمكانية استخدام الرموز الخاصة أيضا. وتظل الميزة اختيارية، لكن واتساب تشجع المستخدمين على تفعيلها، خاصة أولئك الذين يعتمدون على رموز سهلة التخمين مثل 1 2 3 4 5 6. ويهدف التغيير إلى توفير طبقة حماية إضافية للحسابات وتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به إليها. دعم مفاتيح مرور متعددة. سهلت واتساب أيضا إدارة مفاتيح المرور للمستخدمين الذين يعتمدون على أكثر من جهاز، وبات بإمكان المستخدم الذي يستعمل واتساب في أجهزة تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس إضافة أكثر من مفتاح مرور إلى الحساب نفسه. ويمكن إضافة المفاتيح الإضافية من خلال إعدادات التطبيق عبر الذهاب إلى الحساب أكاونت ثم الضغط على خيار مفاتيح المرور باس كيس وتوفير مفاتيح المرور، وسيلة أكثر أمانا وراحة لتسجيل الدخول دون الحاجة إلى الاعتماد على كلمات المرور التقليدية أو رموز التحقق في بعض مواقف تسجيل الدخول. معلومات إضافية عن المكالمات من أرقام مجهولة. وفي تحديث آخر بدأت واتساب بإضافة معلومات سياقية إلى المكالمات الواردة من أرقام مجهولة غير محفوظة في جهات اتصال المستخدم. فعند تلقي مكالمة من رقم مجهول سيعرض التطبيق الدولة التي ينتمي إليها الرقم، مع الإشارة إلى كون المتصل موجودا في إحدى مجموعات الدردشة المشتركة. وترى ميتا أن هذه المعلومات قد تساعد المستخدمين على التمييز بنحو أفضل بين المكالمات المشروعة والمكالمات المزعجة أو محاولات الاحتيال. وتتوفر هذه الميزة الأخيرة في أجهزة أندرويد حاليا، في حين لم تحدد الشركة موعدا إتاحتها في أنظمة التشغيل الأخرى مثل نظام iOS في هواتف آيفون.

0: مستمعين الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أنا أستطيع. ولكن قبل الوداع رسالة إلى المجتمع: إن ذوي الهمم ليسوا بحاجة إلى عاطفة مجردة أو نظرات عابرة، بل إلى إيمان حقيقي بقدراتهم وفتح الأبواب أمام إبداعاتهم. الاستثمار في مواهبهم هو استثمار في بناء مجتمع متكامل وواعي. رسالة إلى كل من يحمل إعاقة: ثق تماما أن جسدك ليس هو من يحدد حدودك، بل شغفك وفكرك. أنت لست هامشا في هذا العالم، بل أنت قصة نجاح تنتظر أن تكتب، وبصمة أمل يمتد أثرها للجميع. كن كالنجم في الأفق العلي يضيء الدرب للعابر الشجي، فما نيل المعالي بالأماني ولكن بالإرادة والرقي. إذا أودعت في الأيام حلما ستجني غرسه زهر الندي. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم أنا أستطيع. أملنا أن تكون هذه السيرة والكلمات قد أوقظت في قلوبكم شعاعا جديدا من الأمل والإصرار. تذكروا دائما أن الإرادة تجعل المستحيل ممكنا. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة وقصة ملهمة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

0: شغلتي دحين
1: شفتيها. وبعد ما هي سعادة واحدة هذا عشان لاحظتها الظهر ده موجودة في جنب كاين
0: بس ما هو ريض كده يعني الواحد لابد دائما يتفقد خزانه يشوف خزانه العوامة مدحلة ما هي مدحلة الماء يمسك فيه الخزان ما يمسك. وبعدين يعني على قولهم هو ذاك المثل اللي يقول حق الماء اندري وامن مثال نسيته. المهم الواحد
1: ما
0: يخلي
1: ما
0: حد يلقي سقاية وهالبيت ضما وخلي شبعاتك لوعاتك المادية بتحتاجه في أي وقت إنه طبيخ
1: صح
0: وإنه شرب
1: بيجي يوم بتحسين عليه هود للطيب
0: هوده هو هذا حين شوفي سعادة بغى حد اللي يوصي لها عمر ولا محمد
1: أيوه. وبعدين حتى في الحديث يا محمد
0: هاتي.
1: لا تصرف في الماء وإن كنت على نهر جار
0: بالضبط.
1: نحن منين نحن الأنهار ماشي عندنا قد الماء عندنا من الآبار جبونه وعادها ما شاء الله سعادة تتلحبه
0: هو ده دحين اللي إدارة المياه هي ملقية قدها جدول جدول للحواف كلها من شان الماء يوصل للناس كلهم. ولكن سعادة دبغت لها شغل شي فيها الصدق يعني هو ده اللي قلت ليش كل يوم نسمع الكلام ده نقول دحين منين الخرير حيا حق المزين نقول خاف على الحافة دي معاهم نافورة ولا معاهم شيء
1: الصوت
0: نسمعه لأنه
1: الرشخ عندي
0: الخلاف حقها ما هي قدام.
1: شوفي خالتي مريم عارفة واتلقي
0: توقت
1: الساعة بشغلنا الدين ما تقولنا بشغلها نص ساعة بشغلها كده كيف وقت شوفوا لما تمتلي يا وليد كتطلع على الرين فوق شوف لك تقرب يمتلي يقول لي بوقت الساعة كم عشان مرة تانية لقد تكون محد نشغله ونوقت الساعة
0: وتوقت شي في بعضهم معاهم خزانات قدها حقهم الدين ما دي اوتوماتيك يقولون لها
1: أيوة.
0: شفتي دي توقف الماء قدها لمتل الخزان يوقف الماء لكن هنا المشكلة عند العوامة برضو كما لازم العوامة تكون صالحة
1: أيوة.
0: شفتي هالعوامة دي الطويلة اللي فيها كما اللي بعمة كلها
1: ايوة
0: كعدورة هيدي لازم تكون صالحة مثل ما دلح الماء يا أم عمر والعوامة صالحة قدها ترتفع
1: أيوة.
0: لفوق الظهر وتوقف
1: أيوة.
0: لكن لا قدها ما هي صالحة خاربة الماء يدلح ولا انت حاسبه
1: هسمعي الصوت شوفي دحين هسمعينه
0: سمعته

0: سمعته دحين ده عن سعادة.
1: عن سعادة.
0: ده مرعوش سعادة. سامعك يا قومي بنرقص عليها.
1: تعالي أنت كلمي
0: هشام. نيبا كلمها. نيبا كلمها. نيبا كلمها معليش.
1: الله يعطيك العافية.
0: معليش محين برقص عليها.

كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نوافيكم بنشرة أخبار الثانية لهذا اليوم الخميس العاشر من أيلول سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الميليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها أن تتحمل نتائجها. الفريق الصبيحي يطلع على الأوضاع الميدانية والعسكرية في تعز ويشدد على الجاهزية واليقظة العالية. عضو المجلس الرئاسي محافظ حضرموت يطلع هاتفيا من وزير الدفاع على مستجدات الأوضاع في الجبهات ويشيد ببطولات القوات المسلحة. وزيرة الخارجية توجه البعثات بتكثيف التحرك الدبلوماسي وحشد الدعم للدولة ومؤسساتها. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يرأس اجتماعا للجنة إعداد التصورات والدراسات الفنية لإنشاء مستشفى عام بمديرية غيل بن يمين. والوكيل بعلوي يبحث مع منتدى التنمية السياسية خطط التدخلات التنموية في حضرموت. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوة المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مقاربته للأزمة اليمنية التي اكتفت في مراحل سابقة باحتواء التصعيد من دون معالجة أسبابه، قائلا أن التجربة أثبتت بأن التهدئة التي لا تقترن بالتزامات قابلة للتحقق ولا تمنع إعادة التسلح واستئناف الهجمات، غالبا ما تتحول إلى فرصة لإعداد جولة جديدة من الحرب. وأكد رئيس مجلس القيادة خلال لقائه أمس الأربعاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة أن التصعيد هو سلوك متكرر للميليشيات المارقة عندما تفهم أن السلام هو رسالة ضعف، مشددا على أنه لا يجوز أن تتحول الدعوات إلى التهدئة إلى مساواة بين من يعتدي ومن يدافع عن مواطنيه، أو أن يطلب من الدولة الامتناع عن أداء واجبها بينما تستمر الميليشيات في استخدام القوة لفرض أمر واقع. وذكر فخامة الرئيس بتحذيرات الحكومة المتكررة بأن استمرار التساهل مع انتهاكات الميليشيات سيقود إلى جولة جديدة من الحرب والنزوح والكوارث الإنسانية، وهو ما يحدث الآن تماما. وأوضح أن الحكومة لم تبدأ هذه الجولة ولم تكن تسعى إليها، وأن الميليشيات الحوثية هي التي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل المسؤولية عن نتائجه وتداعياته الإنسانية والأمنية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق الركن محمود الصبيحي أمس على الأوضاع الميدانية والعسكرية والمرابطين في الخطوط الأمامية في الجبهات جبل حبشي والكدحة بمحافظة تعز. وخلال الزيارة التقى الفريق الصبيحي الضباط والصف والجنود ناقلا لهم تحيات وتقدير فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانه أعضاء المجلس، مشددا على أهمية التلاحم الكامل بين القيادة والمقاتلين في الميدان. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي مخاطبا الضباط والصف والجنود المرابطين في الخطوط الأمامية: نحن إلى جانبكم وسند لكم في هذه المعركة الوطنية الفاصلة. وأضاف الفريق الصبيحي أن القيادة السياسية والعسكرية تقف إلى جانبهم وتساند جهودهم وتضحياتهم في هذه المعركة الوطنية، مؤكدا تقديم الدعم للقوات المرابطة لتعزيز صمودها والاطلاع بمهامها في الدفاع عن الوطن واستعادة مؤسسات الدولة، مشيدا بالروح المعنوية العالية التي يتحلى بها المقاتلون في جبهات القتال. كما زار عضو مجلس القيادة الرئاسي ومعه محافظ تعز نبيل شمسان وعضو اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وقائد محور طور الباحة اللواء أبو بكر الجبولي مدينتي تعز والتربة، وأجرى جولات تفقدية والوقوف على مستوى جاهزية القوات وتلمس احتياجاتها إلى جانب الاطلاع على أوضاع المواطنين والنازحين. واستمع الفريق الصبيحي من اللواء الركن يوسف الشراجي إلى شرح مفصل حول الأوضاع الميدانية والتقدمات التي تحققت في مختلف الجبهات وآليات تعزيز التنسيق الفاعل بين المقاومة الوطنية ومحور تعز. من جانبه قدم محافظ تعز عرضا شاملا عن مستجدات الأوضاع العسكرية والخدمية في المحافظة، مؤكدا أن تركيز الميليشيات الحوثية على تعز يأتي في إطار السعي لتحقيق الأجندة الإيرانية للاستيلاء على الملاحة الدولية في باب المندب. وأشار المحافظ شمسان إلى أن تعز على أهبة الاستعداد للنفير العام ورفض الجبهات بآلاف المقاتلين انطلاقا من الوعي الوطني الأصيل لأبنائها بخطر المشروع الحوثي. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على مستجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات وسير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية، والجهود المبذولة لتعزيز الموقف العسكري وتحقيق مزيد من التقدم. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالبطولات والتضحيات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في مختلف الميادين المواجهة وما يبذلونه من جهود وطنية في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، مؤكدا أن الانتصارات الميدانية التي تحققها القوات المسلحة تمثل ثمرة لتضحيات الشهداء والجرحى وصمود المقاتلين في مختلف الجبهات. وأكد الخنبشي أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين مختلف التشكيلات والقوى الوطنية وتعزيز اليقظة والاستعداد لمواجهة التحديات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، مدينا أي محاولات تستهدف عرقلة الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة أو السعي إلى خلط الأوراق وإرباك المشهد الوطني في ظل الظروف الراهنة، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا والوقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة. من جانبه استعرض وزير الدفاع أبرز المستجدات والتطورات في مختلف الجبهات، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أداء واجبها الوطني ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق لمواجهة مختلف التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. وجهت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة رؤساء البعثات بضرورة تكثيف الجهود والتحركات الدبلوماسية في دول الاعتماد وتوسيع التواصل مع الجهات الرسمية والبرلمانية والإعلامية ومراكز الفكر والفاعلين المؤثرين لإطلاعهم على حقيقة التطورات الجارية وأبعاد التصعيد الحوثي وتعزيز المواقف الداعمة للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة. وأكدت وزيرة الخارجية خلال ترأسها أمس اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع رؤساء بعثات الجمهورية اليمنية في الخارج ورؤساء الدوائر بديوان عام الوزارة أهمية مواصلة التحرك الفاعل لشرح الموقف اليمني وتعزيز حضور الجمهورية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية. وناقش الاجتماع بحضور نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية أوسان العود مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية وأولويات التحرك الدبلوماسي والإعلامي خلال المرحلة الراهنة وسبل تعزيز التنسيق بين ديوان عام الوزارة والبعثات في الخارج بما يسهم في توحيد الرسائل ورفع فاعلية الأداء الدبلوماسي، إلى جانب عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الوزارة وبعثاتها. واستعرضت الوزيرة زوبا إحاطة حول تطورات الأوضاع والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية وتداعياتها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وما يمثله من تهديد للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، كما استعرضت نتائج تحركاتها واتصالاتها الدبلوماسية الأخيرة. ترأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري أمس اجتماعا للجنة إعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية غيل بن يومين بحضور جميع أعضاء اللجنة. واستعرض الاجتماع قرار تشكيل اللجنة ومهامها وإقرار منهجية وآلية العمل إلى جانب تحديد التصور الأولي للمستشفى ونطاق خدماته والبيانات والدراسات المطلوبة وآلية اختيار الموقع الأنسب وتشكيل الفرق الفنية المتخصصة وتحديد الجهات الاستشارية والخبراء المطلوب الاستعانة بهم. كما أقر الاجتماع نزولات الفرق الفنية المكلفة كل في تخصصه والبرنامج الزمني لأعمالها لإعداد الدراسات الفنية والهندسية وتحديد احتياجات المشروع وفق المعايير المعتمدة وتقدير كلفته ومراحله التنفيذية واحتياجاتها التمويلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة بترومسيلة. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا متكاملا إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، يتضمن التصورات والدراسات والتوصيات اللازمة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لإقامة المشروع بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية بمديرية غيل بن يومين ومناطق الهضبة ووادي حضرموت. بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بمدينة المكلا مع ممثل منتدى التنمية السياسية المهندس أحمد باشراحيل خطط وبرامج المنتدى والتدخلات التنموية المزمع تنفيذها في المحافظة خلال عامي 2026-2027. واستعرض اللقاء مصفوفة المشاريع والتدخلات المقترحة وأولويات العمل المشترك لاسيما في مجالي مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التكيف البيئي وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية المحلية. وفي الجانب البيئي تركزت المقترحات على دعم المجتمعات المحلية في مواجهة أثار الكوارث والتقلبات المناخية من خلال مبادرات تعزز الاستدامة البيئية وتدعم قدرات المجتمع على التكيف والاستجابة. كما تناول اللقاء برامج تمكين المرأة من خلال توسيع فرص مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية وتنمية مهاراتها وبناء قدراتها القيادية بما يعزز من حضورها وإسهامها في التنمية وصناعة القرار المحلي. وأكد الوكيل بعلوي حرص قيادة السلطة المحلية بحضرموت على تعزيز الشراكة مع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات أمام تنفيذ المشاريع بما يضمن توجيه التدخلات نحو الاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية للمحافظة وتحقيق أثر مستدام للمشاريع والبرامج المنفذة. كما اطلع وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بمدينة المكلا على سير أعمال الصيانة والتأهيل والتعديلات الفنية الجارية في ملعب الفقيد برادم والهادفة إلى رفع جاهزيته وتهيئته لاحتضان المنافسات والفعاليات الرياضية بصورة تليق بمكانته. جاء ذلك خلال لقائه مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء عثمان العمودي ورئيس اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبدالله سعيد السعدي والمسؤول الرياضي بالاتحاد الكابتن أنور سعدالله الرباكي، حيث جرى استعراض مستوى الإنجاز في الأعمال المنفذة والترتيبات الفنية لاستكمالها. وسمع الوكيل بعلوي إلى شرح حول أعمال الصيانة والتأهيل المنفذة في الملعب ومرافقه ومستوى الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة والتي تنفذها مؤسسة الناصر للتنمية بما يسهم في تحسين البيئة التحتية للمنشأة ورفع كفاءتها لخدمة الأندية والرياضيين واستضافة الاستحقاقات الرياضية. وأكد بعلوي اهتمام قيادة السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بقطاع الشباب والرياضة وحرصها على دعم وتأهيل المنشآت الرياضية وتطوير بنيتها التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية المواهب وتعزيز النشاط الرياضي بالمحافظة. وثمن الوكيل بعلوي الدور التنموي والمجتمعي الذي تطلع به مؤسسة الناصر في دعم القطاع الرياضي مؤكدا أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية والجهات الرياضية والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص بما يعزز استدامة المنشآت الرياضية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للرياضيين. مستمعين الكرام، كان ذلك النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع إلى التفاصيل أعود فأذكر العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الميليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها أن تتحمل نتائجها. الفريق الصبيحي يطلع على الأوضاع الميدانية والعسكرية في تعز ويشدد على الجاهزية اليقظة العالية. عضو المجلس الرئاسي محافظ حضرموت يطلع هاتفيا من وزير الدفاع على مستجدات الأوضاع في الجبهات ويشهد ببطولات القوات المسلحة. وزيرة الخارجية توجه البعثات بتكثيف التحرك الدبلوماسي وحشد الدعم للدولة ومؤسساتها. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يرأس اجتماعا للجنة إعداد التصورات والدراسات الفنية لإنشاء مستشفى عام بمديرية غيل بن يومين. والوكيل بعلوي يبحث مع منتدى التنمية السياسية خطة التدخلات التنموية في حضرموت. وبالتذكير بالعناوين نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي حررها سالم محروس، نفذها على الهواء مباشرة أسامة جابر، قرأت على حضراتكم أروى محمد. شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.

0: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: وأكيل حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء يفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه بمديرية رخية. الوكيل برباع يترأس اجتماع المكتب التنفيذي بمديرية رخية ويلتقي بالشخصية الاجتماعية ويتفقد عدد من المرافق الخدمية والتعليمية بالمديرية. متابعة الزميل شكري نصر مرسال. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع عدد من المشاريع التنموية والخدمية بمديرية رخية في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والزراعة والمياه، كما وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الجديدة، حيث افتتح وكيل المحافظة مشروع بناء فصول إضافية بمدرسة المخارم ومشروع الصفوف البديلة بمجمع البنات التعليمي، إلى جانب مشروع تركيب منظومة طاقة شمسية لمجمع البنات التعليمي، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير ظروف ملائمة للطلاب والطالبات. وأفتح في الجانب الزراعي والمائي مشاريع بناء الضمر والمصدات المائية لحماية التربة. وفي إطار التوسع في تنفيذ المشاريع الخدمية، وضع الوكيل برباع حجر الأساس لمشروع إعادة بناء مدرسة الوعي بمنطقة صنعاء، ومشروع حفر بئر للمياه لخدمة منطقة صنعاء وضواحيها، ومشروع حفر بئر مياه في منطقة لنف، بما يعزز من مستوى الخدمات الأساسية ويلبي احتياجات المواطنين في تلك المناطق. كما ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع اجتماع المكتب التنفيذي بمديرية رخية لمناقشة مستوى الأداء الخدمي والتنموي والوقوف أمام أبرز الاحتياجات والأولويات. وأكد وكيل المحافظة أهمية الارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تولي المديريات اهتماما مستمرا وتعمل على متابعة احتياجاتها ودعم جهود التنمية فيها وفق الإمكانات المتاحة. والتقى وكيل المحافظة خلال زيارته للمديرية بعدد من المشايخ والأعيان والشخصية الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول أبرز القضايا والاحتياجات التي تهم أبناء المديرية، مؤكدا أهمية الشراكة المجتمعية في دعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات. وفي سياق متصل، تفقد وكيل المحافظة والوفد المرافق له المرفق الصحي بالمديرية وطلع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واحتياجات المرفق من التجهيزات والكوادر. كما شملت الزيارة مجمع رخية التعليمي للبنين والبنات ومدرسة فلسطين، حيث طلع الوكيل برباع على سير العملية التعليمية ومستوى انتظام الدراسة واحتياجات المنشآت التعليمية. وفي تصريح له عقب الزيارة، شدد الوكيل برباع على ضرورة تكامل جهود الأجهزة التنفيذية والمكاتب الخدمية والانتقال من مرحلة حصر الاحتياجات إلى وضع المعالجات العملية لها، وقال في تصريحه:
1: هي فرصة صراحة نلتقي فيها بالشخصيات الاجتماعية والمكتب التنفيذي، وزيارة أيضا بعض المرافق الخدماتية في عاصمة المديرية، اطلعنا عليها وأيضا استمعنا للكثير من الملاحظات التي طرحت من قبل الشخصيات الاجتماعية، وأيضا الملاحظات والآراء التي طرحت في المكتب التنفيذي، وهذه تعطينا صورة واضحة وكاملة إن شاء الله عن أوضاع المديرية بشكل عام، واستمعنا لكل طلباتهم وإن شاء الله نكون خير.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في 32 دقيقة، أنتم على موعد مع برنامج مسامع ثقافية. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع سالم حوار في أغنية كل من غلط.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية.

توجه مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلا نحو إيجاد بنية تحتية للتخطيط الاستراتيجي للسنوات الثلاث القادمة، يمثل خطوة مهمة ومتقدمة يخطوها المركز لأول مرة من أجل تحديد الخيارات والملامح الاستراتيجية للعمل المستقبلي الجديد للمركز على أسس وخطوات جديدة ذات أبعاد استراتيجية علمية ومنظمة. وما يميز هذا التوجه المهم للتخطيط الاستراتيجي المستقبلي لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلا أنه أشرك الرأي العام الحضرمي في هذا التوجه المذكور، على اعتبار أن المتلقين توجه لهم رسالة المركز التاريخية والثقافية، وتجب معرفة آرائهم فيما يقدم لهم وما يرغبون في تقديمه لهم مستقبلا.

يعد الفنان الفقيد عمر غيثان أحد رواد الغناء والموسيقى في حضرموت. والفنان غيثان من أبناء غيلبة وزير، وقد عرف بكونه مثالا للفنان والإنسان الصابر والمخلص لرسالته الفنية. الفنان المخضرم الغدير عمر غيثان شارك في العديد من المحافل الداخلية والخارجية، وتم تكريمه في مسقط رأسه. وقد أتحفنا الفنان عمر غيثان صاحب الصوت الرقيق بروائع غنائية من قبيل يا نود نسنس، من قدى العربان خبرنا، يا سارح البكرة، إلى أحبابنا سلام. توفي الفنان عمر غيثان في شهر يوليو عام 2024 للميلاد.

المسمع الثالث، مركز حضرموت للدراسات التاريخية للتوثيق والنشر، ينفذ مشروع التخطيط الاستراتيجي.

يعكف مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلا على تنفيذ مشروعه الخاص الذي أطلق عليه مشروع التخطيط الاستراتيجي، والذي يهدف إلى تحديد الخيارات والملامح الاستراتيجية للمركز للفترة ما بين عام 2027 حتى عام 2030 للميلاد. ومن أجل إشراك الرأي العام الحضرمي في المساهمة في وضع الخيارات والملامح الاستراتيجية المستقبلية لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، طرح المركز استبانة دعا فيها الرأي العام في حضرموت ساحلا ووديا إلى تعبئة هذه الاستبانة للمشاركة في بناء الملامح الاستراتيجية لمركز حضرموت للدراسات التاريخية للأعوام القادمة.

المسمع الرابع. مؤسسة حضرموت لخدمة التراث تهنئ نجلاء شمسان بمناسبة حصولها على جائزة أفضل المتاحف التراثية الشخصية.

تقدم مجلس إدارة مؤسسة حضرموت لخدمة التراث بمدينة سيئون بخالص التهاني والتبريكات للسيدة الفاضلة نجلاء شمسان بمناسبة نيلها جائزة أفضل المتاحف التراثية الشخصية عن متحف البيت اليمني للموروث الشعبي في مديرية التواهي بمحافظة عدن. وأعرب رئيس المؤسسة الأستاذ حسن باحشوان عن اعتزازه بهذا التكريم المستحق، مشيدا بالجهود التي تبذلها نجلاء شمسان في حماية الموروث الشعبي اليمني وصون التراث الأصيل وتعريف الأجيال به، وأكد أن هذا الإنجاز يمثل تقديرا للجهود الفردية والمجتمعية المبذولة في مجال حفظ التراث والمتاحف الشخصية وإسهامها في تعزيز الوعي بالهوية الثقافية للبلد.

والآن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حصاد المطابع. وأول إصدارات المطابع لهذا الأسبوع كتاب الزعيم أبو بكر بن شيخ الكاف صانع السلام، تأليف الأستاذ الباحث جعفر محمد السقاف والأستاذ علي بن أنيس الكاف. ويتناول الكتاب السيرة الذاتية العطرة والمباركة للشيخ أبو بكر بن شيخ الكاف صانع السلام ورجل الأعمال والبر والخير والإحسان والتنمية في حضرموت كافة والمهجر الحضرمي. أما الإصدار الثاني فهو بعنوان قصة ملكة سبأ، تأليف الدكتور زاهر رياض. أما الإصدار الثالث فحمل عنوان كنوز من حضرموت للباحث حسن باحشوان. والكتاب يجمع ويوثق معلومات رائعة عن الفضة والحلية الحضرمية، وقدم فيه معلومات ثرية توثق لهذا الجزء المهم من التراث الحضرمي، وقد سبق تأليفه وجمعه لهذا الكتاب إنشاء متحف مركز الفضة الحضرمية بسيئون.

بهذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. هذه تحيات خالد سعيد مترك من الإعداد، سالم بلقدي من الإخراج، مادلينا باكود من التقديم.

مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين مستمعي إذا أعطي المكلة صوت حضرموت، تبقون الآن مع ماهر زين في يا نبي سلام عليك حتى الساعة 2:58 دقيقة. نقول لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلة وضوح.

0: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار عليه أي رجع عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم. والمتنطعون هم المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي وقال: حديث.
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضاحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، تبقون الآن مع أحمد درويش بازياد في موشح بان قرع الباب.

يصلح جميع العمال عسى بجاه النبي نظفر بشربة هنية فيها الشفاء للعلال نمشي على

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علي العمودي قيادة نادي وحدة المكلا برئاسة رئيس النادي أنور عبيد باشعيب لبحث أوضاع النادي وخططه الرياضية للفترة المقبلة. واطلع المدير العام خلال اللقاء على مجمل الأنشطة والبرامج الرياضية التي تنفذها إدارة النادي، وفي مقدمتها تحضيرات واستعدادات الفريق الأول لكرة القدم لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية المزمع انطلاقته في وقت لاحق والمؤهل للعودة إلى دوري الأضواء الدرجة الأولى. وأكد المهندس العمودي حرص مكتب وزارة الشباب والرياضة في ساحل حضرموت على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجهود إدارة نادي وحدة المكلا في دعم مسيرته الأولى لكرة القدم وتسهيل في دعم مسيرة الفريق الأول لكرة القدم وتسهيل كافة الصعاب بما يسهم في الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية المختلفة وتفعيل دور النادي في خدمة الشباب. أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن نتائج جرعة بطولة الناشئين تحت 17 عاما والتي ستقام في مدينة العقبة بجنوب الأردن خلال فترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2026. وأسفرت الجرعة عن توزيع المنتخبات السبعة المشاركة في مجموعتين تضم الأولى اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأردن المستضيف إلى جانب الإمارات وعمان. وتقام جميع المباريات على استاد العقبة، حيث تفتتح البطولة مباراة المنتخب الوطني الناشئين أمام فلسطين يوم السبت 26 سبتمبر عند الساعة 5 مساء، فيما يلتقي لبنان مع سوريا في اليوم التالي عند 8 مساء، ويخوض الأردن مباراة الأولى أمام عمان في اليوم ذاته عند 6 مساء. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن استضافة قطر للنسخة الثانية من كأس الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاما خلال فترة من 16 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2026. يذكر أن هذا المشاركة هي الأكبر في تاريخ البطولة، حيث تضم 10 منتخبات تشمل الدول الأعضاء إضافة إلى منتخبي مصر والصين، وذلك بهدف رفع المستوى التنافسي وإعداد المنتخبات للبطولات الدولية القادمة وعلى رأسها كأس العالم للناشئين. أصدر الأهلي المصري بيانا رسميا أمس الأربعاء يخص المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. وظهر حساب موثق عبر منصة إكس يحمل اسم حسين عموتة المدير الفني للأهلي، ونشرت عليه أمور فنية تخص الفريق ما أثار جدلا واسعا، لكن الأهلي أصدر بيانا رسميا قال فيه: الحسين عموتة المدير الفني للفريق لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وإكس، وتابع جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحسابات المزيفة التي نسبت إليه، تصريحات لم تصدر عنه في الأساس وظهرت على حسابات لا يملكها وليس له أي علاقة بها. أصبح الإيطالي إنزاغي المدير الفني لفريق الهلال مهددا بالطرد من النادي السعودي عقب الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها أمام نيوم في دوري روشن، وخسر الهلال أمام نيوم بنتيجة 2-2 يوم الاثنين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض في الجولة 6 من دوري روشن. ورغم أن هذا هي الهزيمة الأولى التي يتعرض لها إنزاغي مع الهلال في دوري روشن، غير أن صحيفة الشرق الأوسط السعودية أكدت أن المدرب الإيطالي قد يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الصحيفة أن الاسكتلندي ريتشارد هيوز المدير الرياضي الجديد لنادي الهلال يدرس الخيارات المرتبطة بمستقبل الجهاز الفني بعد أن تم وضع مستقبل سيموني إنزاغي على الطاولة. علق الأسباني كوكي قائد أتلتيكو مدريد على خسارة فريقه بهدفين لهدف أمام ليفربول أمس الأربعاء على ملعب إنفيلد في دوري أبطال أوروبا، متناولا قضية زميله جوليان الفاريز الذي فشل في الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكان الفاريز محور الميركاتو الصيفي بعد أن أعلن رغبته بترك نادي أتلتيكو مدريد وسط اهتمام جاد من نادي برشلونة، لكن الصفقة لم تتم في النهاية لتمسك النادي المدريدي بخدمات الأرجنتيني. وعن قضية الفاريز اختتم تصريحاته: جميعنا متعبون للغاية، وخاصة هو، علينا أن ندعمه يلعب ويستمتع ويؤدي وظيفته، وهي لعبة كرة القدم، عليكم جميعا أن تتركوه وشأنه قليلا لأنه قضى صيفا متعبا نوعا ما دعوه يبذل قصار جهده. اعتمد برشلونة استراتيجية لافتة خلال سوق الانتقالات الصيفية في التعامل مع ملفات لاعبي أكاديمية لاماسيا الذين لم يجدوا مكانا في الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، وفي الوقت نفسه لم يكن مقدورهم الاستمرار في اللعب مع الفريق الرديف. وفقا لصحيفة سبورت الأسبانية حسمت غالبية هذا الحالات مع الاقتراب من نهاية الميركاتو، حيث رغب المدرب الألماني في تقديم جميع العناصر خلال الفترة التحضيرية الموسم واتخذ قرار نهائي بشأنهم رغم معرفته المسبقة بهم جميعا. وحددت إدارة النادي الكتالوني أولوياتها منذ البداية في إبرام صفقات بيع نهائي لضخ مبالغ مالية تساعد في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف وإنعاش خزينة النادي مع الحفاظ دائما على سيطرتها المستقبلية على اللاعبين. قدم رودري لاعب وسط برشلونة اعتذاره إلى فالنسيا وجماهيرها على خلفية كلمات التقطتها الكاميرات، وصف خلال الفريق بأنه ضعيف وسيء للغاية خلال مباراة الفريقين بالدوري الأسباني السبت الماضي. واكتسح برشلونة مضيف فالنسيا بنتيجة 5 أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة في الدوري الأسباني. والتقطت كاميرات برنامي آلديا لاعب وسط برشلونة في حديث غير رسمي مع زميله كوبارسي على مقاعد البدلاء، حيث وصف اللاعبين الأسبان خصوصا أنهم ضعفاء للغاية، وحرص اللاعب على توضيح موقفه قبل بدء أسئلة الصحفيين عقب مواجهة فريقه أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء، مؤكدا أنه تواصل بالفعل مع خوسيه قائد فالنسيا وقدم اعتذاره له ولجميع لاعبي الفريق. نتائج مباراة الأمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتغلب على براتسلافا ب6 أهداف لهدف، وليفربول يتغلب على أتلتيكو مدريد ب2 أهداف، وسبورتينغ لشبونة يتغلب على غلطة سراي ب3 أهداف لهدف، ونابولي يخسر من أرسنال بهدف دون رد، وبرشلونة يتغلب على فينورد ب5 أهداف لهدف، وشتوتغارت يتغلب على فايكينغ ب3 أهداف لهدف. وفي دوري ORA المصري المقاولون العرب يتعادل مع الأهلي ب1 أهداف لهدف، وشرقية أمبي يتغلب على نادي زد ب2 أهداف لهدف، وبيراميدز يتغلب على الجونة بهدف دون رد، ومودرن سبورت يتغلب على وادي دجلة ب2 أهداف لهدف. مباراة اليوم الخميس في دوري أبطال أوروبا، إندهوفن مع شختار في 47 دقيقة، وفنر بخشة مع روما في 47 دقيقة، وبايرن ميونخ مع بود غوليمت في 10 مساء، ومان يونايتد مع صباح في 10 مساء، وسلافيا براغ مع لانس في 10 مساء، وكومو مع لابزيك في 10 مساء. وفي دوري أدنق المحترفين الجزيرة مع النصر في 4 عصرا، وفي دوري أدنق المحترفين الجزيرة مع النصر في 44 دقيقة عصرا، ويونايتد مع شباب الأهلي في 44 دقيقة عصرا، والعين مع الوصل في 7:15 دقيقة. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيضة حسين، نلتقيكم السبت القادم في مسلسل بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: مضمون. قطع تبغاه ولا رهين؟
1: أبغاش زوجة بالعقد والنقد والمادون، بنخلي العلاقة متين.

0: مين كان عندك؟ يقول لك ايه ذا المجنون؟ قولي تكلمي يا العين.
1: وانت واش خصك؟ شك في الناس اللي يمشون، واش دخلك بيني وبينك؟

0: هلا عينك شوف عينه. لا يا مخادة والله يخليك تحته نور، لا يخلي عظامك طحينة.
1: من هو مخيزن؟ من هو مخيزن؟ وانت واهلة تلقوه شرط وقفه يوم الضعيني.

0: نهار جالي معي وانت بجنبك رجالك، انت بها تقع ما بيننا شد حالك، بس انا بصبر حشمال عمك وخالك،
1: والحق والحق يا عمر وادرك عيالك.
2: يا ابني ايش اللي جازاك وايش اللي جرالك؟ الهواء ما يفيدك، رد عقلك ثمانك، لو تكلمت قبل اليوم بهدي بهلك. يا ابني ايش اللي جازاك وايش اللي جرالك؟ الهواء ما يفيدك، رد عقلك ثمانك، لو تكلمت قبل اليوم بهدي بهلك.
3: انت يا عم تتبعها وترضى بذلك؟ انت راضي بظلمك تفترض او جمالك، يدخل الاجنبي ويقاسمك في موالك؟ انت يا عم تتبعها وترضى بذلك؟ انت راضي بظلمك تفترض او جمالك، يدخل الاجنبي ويقاسمك في موالك؟

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا.
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: ده احنا بيننا ما اترفدناش النهارده.
1: لا حصل.
0: نعم
1: هكدب عليكي اغشك
0: وداخل تغني.
1: وليه لا؟
0: عشان انت مرفوض. المرفوض مش من حقه يفرح ويغني. عمرك سمعت عن واحد لما يرفضوا يغني؟
1: انا حاله خاصه. انا ينطبق علي المثل اللي بيقول كتر الرفض يعلم الغنى.
0: عبد الفضيل.
1: نعم.
0: انت ما بتفوتش مره، لازم تترفض كل مره. يعني مش ممكن تترفد على سطر وتسيب سطر يا عبد.
1: طب ما هو اللي حصل بالظبط يا وجيده. كل يوم عندي شغل وكل تاني يوم عندي رفض. يعني فعلا بترفد على سطر واسيب سطر زي ما بتقولي.
0: لا مش قصدي كده.
1: امال ايه؟
0: قصدي مش ممكن تروح مكان وتفضل فيه من غير ما تترفد منه.
1: المكان اللي حلاقيه نظيف في المجتمع تأكدي ان لا يمكن هترفد منه.

0: لا مؤاخذة يا كامل، استنى شوية يا كامل.
1: مليونير دايكم لحد عنديكم اتسبوه ملطوع بره.
0: يا اخي كنت
1: لمعلم كامل عوض السايح يخبط مرتين على الباب عشان تفتحوا له، ولا انت ما عايزانيش هادي؟ يمكن ما عايزانيش هادي.
0: يا اخي كنت بلبس هدومي. الله، لازم تحرجني يعني؟
1: اباي طيب مش تقولي
0: خلاص. الله
1: خلصنا.
0: قولي بقى عملت ايه
1: فيه؟
0: في الموضوع.
1: موضوع ايه؟
0: ما بلاش اللعبة البايخة بتاعتك دي. ده هيستعبط لي.
1: اضحك وياك يا باروك.
0: اصلك فايق ورايق.
1: اسكت عاد، داني هعملك فيه عمايل.
0: عبد الفضيل
1: قطعة تقطع.
0: قولي عملت ايه؟
1: بقولك ليه، ايش عرفك انت في المساعل الواعرة اللي زي دي؟
0: ياه،
1: انت واحدة تقعد في البيت تشوفي لك صحون تغسليها ولا ملوخية تقرطفيها ولا رزة تنقيها؟
0: ايه انت كلامك سئيل كده ليه؟
1: سئيل ايه؟ قال عايزين اقول لها عملتي. طيب اني كلمت القرقوشي. تعرف القرقوش انت؟
0: مين القرقوش ده؟
1: شفتي عاد ازاي؟ اديك ما عرفاش القرقوشي، يبقى تسكت ساكتة ما تسعليش.
0: انت انسان غريب.
1: غريب ايه؟ لما ما عرفاش القرقوشي هتتكلمي عاد ليه؟
0: يعني لازم اعرف كل القرقيش اللي في البلد؟
1: حلوة القرقيش دي يا باروكة.
0: القرقوشي ده صاحبك؟
1: عامل نفسه صاحبي، واني عامل نفسي صاحبة، لكن صحبية بصحيح لا، صحبية مصالح وبس. يقول له كامل بيه وانا اقول له قرقوشي بيه، وعنكدب على بعض حنا الاثنين.
0: انت فاهم اللعبة كويس قوي.
1: اباي امال ما فهمهاش؟ لو كنت ما فهمهاش شي ما كنتش بقيت مريونير.
0: المهم كلمت القرقوشي في موضوع عبد الفضيل.
1: قبر ياخد عبد الفضيل واللي يعرفوه.
0: ما خلاص بقى هنخلص منه. مش انت وصيت عليه القرقوشي بيه؟
1: ده هيشوف مشايف ناس، هخلي عيشته اسود من قرن الخروب.
0: طب ما تحكيلي شوية، ما تقولي حب التفاصيل.
1: مالك انت ومال التفاصيل يا باروكة؟ كمان هنفصلولك انت؟ شوفلك دلبية فصليها ولا قميص؟ مش عندك مكنة خياطة؟
0: كامل.
1: نعم يا بوي.
0: انت راجل دمك تقيل.
1: قال دمي تقيل قال. فيه برضك مريونير في الدنيا دمه تقيل.

0: عارفة مين اللي كان يسد في الشغلة دي يا نرمين؟
1: مين يا أستاذ زرز؟
0: بتشوف لنا شغلنا على شفت لك يا فضيل، كنت هتكسب ذهب يا راجل. حد يعمل روبرتاج مع شخصية يمطلعها جهلة؟
2: قصدك الراقصة إياها؟ طب هي مش جهلة بصحيح
0: يا سيدي، وانت مالك؟ انت مسؤول عن الثقافة في البلد.
2: المفروض ان كل واحد فينا مسؤول، ومع ذلك بلاش، بس بلاش نكذب كمان، حرام علينا نضل للقراء. دي بتقول لي معها أصنص أداب.
0: اسمع، أنا بصراحة مستخسرك يا عبد الفضيل، بس خايف منك، اللي زيك يقفل أي جرنان في ساعتين.
1: بلاش تشغله في التحرير يا زرزور بيه،
0: أسلوبه حلو، عايزه يكتب يا نرمين.
1: عايز تستفيد من أسلوبه يعني؟ يشتغل ري رايتر يا فندم، يعد صياغة المواد.
0: والله فكرة، تشتغل رايتر يا عبد الفضيل.
2: اشتغل اي شغل بس يكون شريف.

0: الخير يا ماما؟
1: خير.
2: خير وانت مكشره كده؟ ماما اوعي تزعلي مني، قدري شعوري وعذريني.
1: ما بكلمكيش.
2: ما تقدريش، ملكيش حد غيري تحبيه.
1: ويا ريت بتديني فرصه عشان احبك.
2: ابدا يا ماما، بس انا يعني مش قادره استغنى عن عبد الفضيل.
1: بلاش كلام يغص بقى. يعني ايه مش قادره تستغني عن عبد الفضيل ده؟ ولا اسمه ايه، سبع البرومبا يعني؟
2: ما بقولش انه سبع البرومبا، ده طيب جدا، ده اطيب واحد في الدنيا.
1: قولي اخيب واحد في الدنيا.
2: معلش خلاص.
1: وجيده.
2: نعم يا ماما.
1: تعالي، انت كنت جايه عايزه حاجه مظبوط؟ عايزه ايه يا وجيده؟ عايزه فلوس؟ خدي يا حبيبتي جنيه اهو، مشي حالك بيه لحد ما ربنا يعدلها. خدي.
2: شكرا يا ماما، الفلوس اللي باخدها منك اعتبريها سلف.
1: طيب يا اختي، سلف لحد امتى كده ان شاء الله؟
2: لحد ما عبد الفضيل ما يشتغل.
1: يبقى السلف تلف والرد خسار.

0: أستاذ عبد الفضيل، وصلك المقال بتاعي؟
1: وصل.
0: ده مدير التحرير ماضي عليه بالنشر العدد الجاي، مش كده؟ طيب قريت المقال؟
1: لسه.
0: طب أقولك إيه، هتعيد للمقال بأسلوبك الجميل.
1: شغلتي.
0: وحتخلي بالك من الأخطاء النحوية.
1: ضروري.
0: من فضلك، لحسن أنا ضعيفة في العربي شوية.
1: ضعيفة في العربي؟ ما القوية في إيه؟
0: في الإنجليزي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أنت قوية في الإنجليزي.
0: طب ليه؟
1: عشان مستحيل بحال من الأحوال إن إنسان يتقن اللغة من اللغات الأخرى قبل ما يتقن لغته الأصلية، وده مبدأ معروف.
0: ما تدققش قوي كده يا أستاذ عبد الفضيل.
1: حاضر حاضر يا آنسة نرمين.
0: أهو كده، قول حاضر علشان تقدر تعيش.

0: حلوة الأستاذي. أنا شحات ولا أستاذ؟
1: ممكن تكون أستاذ في التسول.
0: أنت بتقولي فيها؟ طب إيه رأيك بقى إن اكتشفت نفسي في الشحات؟
1: يا سلام،
0: شوف اشتغلت كم شغل قبل كده، عمري ما كسبت قد اللي بكسبه من دول.
1: آه،
0: عارفة ده يرجع لإيه بقى؟ يرجع لأن استعداداتي الحقيقية تكمن في الشغلة دي بالذات.
1: آه، عندك مواهب تسولية يعني.
0: إيه مواهب تسولية دي؟ اسمعي بقولك إيه.
1: نعم.
0: أنا لقيت شغلة جديدة لعبد الفضيل.
1: ما هو بيشتغل في مجلة الصورة.
0: ومين قالك إنه مش هيرجع لك مرفوض؟

0: زرزور، أستاذ زرزور، أستاذ زرزور.
1: إيه يا مالها من زرزورك ليه؟
0: شفت يا أستاذ زرزور؟ شفت يا أستاذ زرزور؟
2: إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟
0: شفت العدد؟ ما قالي ما تنشرش ليه؟
2: نعم، ما تنشرش؟ ما تنشرش إزاي؟ أنت يا أستاذ عفاضيل؟
1: المقال ده بالذات أنا ما رضيتش أنزله المطبعة.
0: يا سلام.
2: إيه؟ لحظة يا أنسة نرمين. عفاضيل، أنت من سلطاتك تأجل المقال؟
1: المقالة اللي هي كتباها مش مفروض تتنشر يا بيه.
0: ليه بقى؟ ها؟ تقدر تقولي ليه؟
1: عشان محشوة بالأكاذيب.
0: محشوة؟
1: بلاش محشوة، محشية. بلاش نتكلم بالعربي الفصيح.
2: يا أخي أنت دخلك إيه؟ أنا مدير التحرير وصرحت بنشر المقال.
1: يا فندم، من رأى منكم منكرا فليغير.
0: منكرا؟ سامع حضرتك بيقول إيه؟
1: كل كلمة في المقال كذب وافتراء، ومستعد أثبت.
2: يا عم أنت شغلتك إيه؟ شغلتك تراجع المقالات وتعيد كتابتها، مش تثبت كذبها من صحتها.
1: يعني عايزني أشوف الغلط واسكت عليه؟
2: أيوة تسكت، لازم تسكت.
1: لا، وألف لا كمان.
2: طب بص بقى، حسك عينك تهوب ناحية المجلة التاني، انت مرفوض.
1: مش جديدة علينا،

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوه قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويني،
0: يوسف حجازي.

الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: إذاعة المكلة تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، أرحب بكم ترحيبا حارا في مستهل حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. معكم أعدادا وتقديما علي صالح باقي، وتنفيذا وإخراجا سالم بالنقدي، والإعلام الحديث الزميلة مادلينا باكوت. مرحبا بكم.

أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم الحوار الأسري. والحوار الأسري يعد من أهم القضايا التي تربط بين الآباء والأبناء، ومن أهم وسائل الاتصال في الأسرة. ويسهم الحوار بين أفراد الأسرة في بناء علاقات حميمة ومستقرة وخلق بيئة آمنة وداعمة لجميع أفراد الأسرة. ومن فوائد الحوار الأسري بناء الروابط ويقوي المودة والاحترام المتبادل ويقلل التوتر بين أفراد العائلة، مما يؤدي إلى خلق الألفة والتواصل بين أفراد جميع العائلة. سنناقش أعزائي المستمعين في هذه الحلقة العديد من المحاور التي أعتقد أنها هامة جدا، تتعلق بأهمية الحوار في الأسرة، وماذا يتعلم الطفل عندما يختلف والده، وثقافة الاستماع داخل الأسرة، والاعتذار قوة لا هزيمة، وكيف نتخذ القرارات في العائلة. وطبعا هاتف الاستوديو 302-9-29، وهذه أولى المداخلات التي وصلت من دولة الإمارات العربية المتحدة من المهندس عمر صالح أبو زايد. يقول المهندس عمر صالح أبو زايد في مستهل رسالته: في البداية أود أن أتقدم بخالص تقديري لمعد مقدم الحلقة الأستاذ المخضرم علي صالح أيضا باقي على اختياره نوعية المواضيع الهامة في برنامجه، وبعد ذلك أقدم مساهمتي المتواضعة عن موضوع الحوار الأسري، وذلك على النحو التالي: في السابق كان الحوار الأسري فعالا، وذلك في جلسات السمر مع وجبات الفطور أو الغداء أو العشاء، وكان كل فرد من الأسرة يعرض ما مر عليه خلال يومه من أحداث، وتتم المناقشة بفرح وسرور مع متابعة برامج التلفزيون ومسلسلاته، واستمر ذلك رضحا من الزمن حتى تقريبا عام 2000. وخلال 10 سنوات الأخيرة تفشت ظاهرة الواتس أب والفيسبوك والإنستغرام والقنوات المشفرة التي تنقل للمشاهد ما يريد مشاهدته، وأدمن الناس وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ الحوار الأسري مثل ما شير المهندس عمر صالح أبو زايد يختفي تدريجيا إلى أن وصل إلى شبه الصمت بين أفراد الأسرة، والأفضع أنه وصل إلى الخرص الزوجي بين الأزواج، ويعني ذلك انقطاع التواصل اللفظي والعاطفي بين الزوجين ليقتصر التعامل على تلبية المتطلبات المادية كالراشن وغيرها من المتطلبات اليومية، مع غياب تام للحوار والمشاعر الإنسانية والعاطفية إلا من رحمة ربي. وظهرت عبارة بين قوسين الزمن الجميل، حيث شعر الناس وخاصة المخضرمين إن الحياة في السابق كانت بسيطة وممتعة رغم عدم وجود الوسائل المتطورة والتكنولوجيا الحديثة، وكان يقتصر على الحوار وسماع الموسيقى والطرب الأصيل مع مشاهدة الأفلام فقط. وأعتقد أنه من الصعوبة بإمكان، وأعتقد مثل ما شير المستمع المهندس عمر صالح أبو زايد، أنه من الصعوبة بإمكان إعادة الحوار الأسري على ما كان عليه في السابق، وعلى المرء التكيف مع الوضع الأسري الحالي مع محاولة فتح أبواب للحوار
بين الحين والآخر، حيث أن كل زمان طابعه الخاص ومميزاته، ولا يمكن إرجاع العجلة إلى الخلف، فالحياة تمضي بنا جميعا وكل يعيش بطريقته، كما أشار المستمع المهندس عمر صالح أبو زايد من دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا أبو زايد على هذه المداخلة القيمة التي بين فيها الكثير من أهمية الحوار الأسري وكيف كان في السابق وأسباب اختفاء الحوار الأسري في هذا العصر.

0: هذه مسامه من جمهوريه مصر العربيه. طبعا هذه مسامه من اوروبا وليست من مصر العربيه، العالميه والصحفيه الهام محمد. تقول الهام محمد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم تكونوا بخير. هذه مشاركتي البسيطة مفيدة، أتمنى تكون مفيدة للمستمعين الأكارم. ونستمع للصحفي العالمية إلهام محمد من أوروبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في البداية لكم كل الشكر والتقدير أستاذنا علي صالح باقي على هذه المساحة الطيبة، وأيضا اختياركم لهذا الموضوع المهم، والشكر موصول أيضا لكل مستمعين الأعزاء في كل مكان يسمعونا. ويسعدني اليوم أن أشارككم أفكاري حول أهمية الحوار الأسري. ولكن قبل ما نبدأ خلونا نتخيل مع بعض مائدة العشاء التي نجلس حولها كل ليلة. ففي حضرموت نحن نعرف معنى المائدة. المائدة مش فقط مكان للأكل، إنما المائدة هي لمة الأسرة، هي سؤال عن الغائب، هي انتظار للمتأخر، هي فسحة للكلام. وفي كثير من بيوتنا يمكن أن تكون أجمل مدرسة للحوار من غير سبورة ولا كتاب. فتخيلوا معي هذه المائدة التي نجلس حولها كل ليلة، إيش تعلم أطفالنا؟ وهل هذه المائدة هي أول طاولة حوار وطني؟ قد يبدو للبعض هذا الكلام غريب، يقول كيف مائدة عشاء نجلس حولها هي أول طاولة حوار وطني؟ ويمكن البعض يقول إيش العلاقة بين المائدة وبين يعني طاولة بيجلس عليها المسؤولين؟ ولكن خلونا نسأل نفسنا سؤال ثاني: من أين يأتي أولئك الذين سيجلسون غدا حول طاولة الوطن؟ مش هم أطفالنا اليوم اللي يجلسون حول مائدة بيوتنا؟ مش أطفالنا اليوم هم مسؤولين الغد؟ مش أطفالنا اليوم هم أمل مستقبلنا؟ فيعني الحوار داخل الأسرة مهمة جدا، لأن الأطفال بيتعلمون أشياء كثيرة خاصة حول مائدة العشاء. يعني بيتعلمون الأطفال مواقف كثيرة، مثلا لو حصل خلاف بين الأب والأم حول طاولة العشاء فإيش اللي بيحصل؟ فالخلاف هذا أمر طبيعي نحن عارفينه، فلكل إنسان منا هو مختلف عن الثاني، ما يشبه غيره. حتى الأطفال من نفس الوالدين، نفس التنشئة، نفس التربية، يأكلون نفس الطعام، يعيشون تحت سقف واحد، ولكنهم مختلفين في الرأي، مختلفين في الشخصية، مختلفين في الرؤية. ولكن المشكلة ليست في أننا نختلف مع بعض، فالاختلاف طبيعي كما ذكرنا، ولكن المشكلة في كيف نختلف. فلما يشوف الطفل أبوه وأمه مختلفين، ولكن يرى أحدهما يقول للثاني أنا أسمعك، ويراهما يخفضان الصوت ولا يجرح أحدهما كرامة الآخر، فهو يتلقى درس كبير من دون ما نشرح له في كيف أختلف معك دون أن أخسرك. ولكن في المقابل تخيلوا لو تعلم الطفل إن الأقوى هو من يرفع صوته أكثر، فإيش اللي بنتوقع منه غدا لما يختلف مع زميله، مع جاره، مع شريك حياته، مع شخص من منطقة ثانية أو قبيلة ثانية أو فكر مختلف؟ ففي الحقيقة إن بعض مشكلات أوطاننا الكبيرة بدأت يوما من خلافات صغيرة كان ممكن أن نتعلم كيف نديرها، كيف نحلها حول طاولة العشاء، حول طاولة الحوار المنزلي. من المهم أن يتعلموا أطفالنا ثقافة الاستماع داخل الأسرة، فنحن نهتم كثير أن أطفالنا يتعلمون الكلام مبكرا، نردد الكلمات مرات ومرات للطفل الصغير عشان يبدأ يتكلم بسرعة. ولكن يا ترى هل نحن نعلم أطفالنا الاستماع الجيد؟ هل نحن نعلمهم احترام الآخر باستماع كلامه إلى النهاية؟ فهناك فرق كبير بين أني أسكت حتى تنتهي أنت من الكلام، وبين أني أستمع إليك كي أفهمك جيدا. فالاستماع مش معناها الصمت. الاستماع هو نوع من الاحترام. فلما يتربى الإنسان في بيت يسمع صوته، فهو لن يحتاج في المجتمع أن يصرخ بعلو صوته كي يثبت وجوده. وتخيلوا لو نقلنا هذه الثقافة من بيوتنا إلى مجالسنا، إلى مؤسساتنا، إلى طاولات الحوار، أن ندخل الحوار لا كي يعني نثبت رأينا، بل ندخل الحوار كي أفهم الآخر، كي أتشاور، كي أصل إلى حل يفيد الجميع ويفيد مجتمعنا. وأيضا ثقافة الاعتذار مهمة جدا في الحوار. فمن الجميع أن يسمع الطفل من أبوه وأمه لما يختلفون كلمة أنا أخطأت سامحني. فالاعتذار ما يقلل من الهيبة، بل بالعكس يرفع الإنسان دائما، لأنه أيضا يعلم الطفل أن الكرامة لا تعني المكابرة، ولا يفقد الإنسان مكانته لما يعتذر، بل ينزرع في الأطفال شجاعة مراجعة النفس. ففي الحقيقة نحن من المائدة الصغيرة ممكن أن نغرس في الأطفال مواقف عظيمة جدا. فتخيلوا طفل يجلس على مائدة العشاء في المكلة أو شحر أو سيئون أو تريم أو في أي قرية من قرى حضرموت، وهو يختلف مع أخته، فيقول له أبوه اسمعها أولا. لما يغضب تقول له أمه عبر عن غضبك ولكن لا تجرح. يخطئ فيتعلم أن يقول سامحني. ثم تختلف الأسرة على أمر ما، فيجلسون ويتشاورون حتى يصلون إلى القرار. نحن نظن أننا نربي طفل مهذب فقط، لكن ربما نحن في الحقيقة نربي رجلا سيجلس بعد 20 عام على طاولة حوار، ويعرف كيف يحفظ وطنه من الخصومة. ونربي امرأة ستقود مجتمع وتعرف كيف تجمع المختلفين دون أن تلقي أحدا. في الحقيقة ليس مطلوب مننا أننا نصلح الوطن في ليلة واحدة، يكفي أن نبدأ من أقرب طاولة يعني نجتمع حولها في الأسرة، نفسح فيها مكان لصوت مختلف، نضع إلى جانب الطعام شيئا من الاحترام، ونصب في أكواب أطفالنا شيئا من الإنصات، ونترك على المائدة مساحة كبيرة للاعتذار. فقد تكون المائدة الصغيرة يعني تتوسع أن تجتمع، أن تشمل مائدة الحوار في الوطن. في الحقيقة حين يتعلم البيت فن الحوار، يتعلم المجتمع فن التلاحم، وحين تتصالح الموائد الصغيرة يصبح الطريق إلى طاولة الوطن أقصر. فما الوطن سوى مجموعة عائلات. شكرا لكم أستاذ علي باقي، وشكرا لجميع المستمعين الأكارم، تحياتي لكم، إلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا للصحفي والعالمية إلهام محمد زارعي على هذه المداخلة. ف فما الوطن إلا مجموعة من العائلات. طبعا تحدثت في مداخلتها عن ثقافة الاعتذار والاستماع الجيد واحترام الآخر، ونختلف وكيف نختلف دون أن أخسرك. هذه أبرز فحوى مداخلة الصحفية العالمية إلهام محمد الزارعي من أوروبا. ما في أحد مرتاح.

من جمهورية مصر العربية الأخصائية الاجتماعية أم وليد شاركت في هذه الحلقة بهذه

الإجبار الأسري. ده حاجة في منتهى الأهمية إن إحنا يكون بيننا وبين بعض حوار، سواء بين الزوج والزوجة أو بين الأب والأم والأولاد، علشان كل طرف من الأطراف يقدر الطرف الآخر ويقدر يعرف إيه المسؤولية اللي عليه وإيه الواجبات اللي عليه، وكمان يقدر يقدر التعب اللي بيتعبه الأطراف الأخرى. بمعنى مثلا لو إحنا كأسرة لنا ميزانية معينة، لازم الأول الأب والأم يكون عندهم معرفة كاملة بالدخل بتاع الأسرة، بميزانية الأسرة، وبعد كده يجب إن هم يشاركوا هذا الدخل مع الأولاد، علشان لو الأولاد عندهم طلبات معينة أو تطلعات معينة يبقوا عارفين الحدود بتاعة الميزانية. فإذا كانوا عارفين تفاصيل الميزانية، عارفين بيدخل للأسرة قد إيه، عارفين إحنا بنصرف إيه في كل بند من بنود الصرف المختلفة، أعتقد إن هم هيكونوا ملتزمين بالجزء الخاص بيهم بمصروفهم، ما عندهمش تطلعات زيادة ترهق الأسرة وترهق ميزانية الأسرة. فأي شيء بيجد على الأسرة يجب إن إحنا كلنا نتناقش فيه ونتشاور فيه كأسرة. تجربة شخصية لأسرتي أنا، حتى وأولادي كانوا صغيرين خالص، كنا بنعمل حاجة اسمها المشورة الأسرية. المشورة الأسرية دي كنا بنقعد كلنا وكنا بنتشاور في أي موضوع إحنا عاوزين نعمله، مثلا موضوع ان احنا مثلا عاوزين نسافر مكان معين في الاجازة، نتشاور المكان دوت يكون فين، نتشاور هنقعد قد ايه، مدة قد ايه، نقعد نتشاور كل واحد هيساهم بقد ايه في ميزانية السفر دوت، بنتشاور في كل ما يخص مثلا المسألة ديت. وكان ساعات كمان أولادنا هم اللي كانوا بيديروا المشورة، يعني كنا بنعمل إدارة للمشورة دي أو اللي بيمسك النقاش، ساعات أنا، ساعات زوجي، ساعات الأولاد، أي ولد من الأولاد هو اللي بيمسك المشورة. حتى كان عندي أيامها ابني الصغير كان حوالي مثلا 7 سنوات وكان هو ساعات بيمسك المشورة، فدوت بيدي للطفل شخصية ان هو فرد، رأيه مسموع، رأيه ذو أهمية. وان كمان كنا بنعتبر لما بنيجي ناخد الأصوات بيعتبر الولد الصغير زي الكبير، زي الأب زي الأم، يعني الأصوات كلها تقريبا بتتاخد بنفس التساوي في المشورة العائلية. كمان المشورة العائلية كانت بتحصل لما بيحصل مشكلة للأولاد، يعني مثلا حصل مشكلة مثلا في المدرسة، حصل مشكلة معاهم مع بعض، نتشاور إيه السبب في المشكلة وكل واحد يعبر عن رأيه، ونبدأ نفكر في إن الشخص اللي هو أخطأ إزاي إن هو يتعاقب، نفكر في العقاب مع بعض. كل حاجة كنا بنتشاور فيها مع بعض. المشورة يا جماعة حاجة مهمة جدا جدا جدا، وخصوصا مع الأولاد. صحيح هي بتكون فيها نوع من الجهد الزيادة، يعني مثلا احنا أولادنا ما كناش بنديلهم أوامر، كنا بنتشاور معاهم في كل شيء خاص بيهم، بحيث ان هم يوصلوا لدرجة من القناعة ان هم ينفذوا الحاجة ديت بدون اي نوع من الضغط. صحيح الموضوع بيكون مرهق جدا، بيبقى متطلب وقت، متطلب مجهود، متطلب صبر جامد جدا، ولكن بصراحة النتيجة بتكون رائعة، لان احنا في النهاية بننشئ

0: رجل أو امرأة عندها رأي، عندها يعني مشاركة في الحياة اللي هي عايشة فيها، محدش يقدر يقودها أو يقود ابني أو بنتي من المجتمع الخارجي، لأن هو بيحلل الأمور وبيناقش الأمور وبيوصل لحل بنفسه، مش دايما منتظر إن حد يفكر له وحد يملي عليه الحلول. ففي النهاية لما بيكونوا يعني أصحاب بيوت بعد كده بيكونوا قد المسؤولية وبيقدروا هم يجيروا حياتهم بالطريقة السليمة، بيكونوا رجالة فعلا يتحملوا المسؤولية، أو سيدة تتحمل مسؤولية بيتها وتتحمل مسؤولية تربية أولادها. شكرا أستاذ علي على المشاركة، وإن شاء الله نشوفكم على ألف خير.
1: شكرا جزيلا لأم وليد الأخصائية الاجتماعية من جمهورية مصر العربية. وتحدثت أم وليد عن الحوار الأسري والمشورة الأسرية ومشاركة كل أفراد الأسرة في كل ما يتعلق بمواضيع الأسرة أو هموم الأسرة. وطبعا هي أشارت أن كل الأصوات في إطار الأسرة الواحدة وفي إطار المشورة الأسرية هي متساوية، الكبار والصغار، الأم والأب والأطفال، هم كلهم سواء بسواء متساويين في أخذ الرأي أو وضع رأيهم بكل حرية ودون إكراه. شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة للأخصائية الاجتماعية أم وليد. وطبعا نحن نتساءل، هل نحن هنا في محافظة حضرموت أو في اليمن عموما، هل توجد في الأسرة ما يسمى بالمشورة الأسرية أو الحوار الأسري، سواء كان على مائدة الطعام أو على الجلسات الخاصة بين أفراد الأسرة؟ هل يوجد مثل هذا التشاور أو هذا الحوار الأسري أو المشورة الأسرية؟ أترك الإجابة لكم.

0: طبعا نحن في انتظار مكالماتكم على الهاتف الاستوديو رقم 30 29 30 29 29. وعنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم: الحوار الأسري أو المشورة الأسرية. هذه مداخلة من جمهورية مصر العربية من الأخصائية الاجتماعية أم هيثم. نستمع للأخصائية الاجتماعية أم هيثم في هذه المداخلة.
1: السلام عليكم أستاذ علي والمستمعين الكرام. موضوع الحوار الأسري ممكن نعتبره العمود الفقري لاستقرار العائلة، وهو جسر المحبة داخل البيت. لو نتكلم عن الحوار الأسري ممكن من جوانب مختلفة باختصار، زي مثلا إيه هو الحوار الأسري؟ إيه أهمية الحوار؟ وإيه المعوقات اللي يخلينا إحنا ما نعملش الحوار ده؟ وإيه الركائز الحوار الناجح؟ إزاي ننجح هذا الحوار؟ وإيه أثر الحوار على الأبناء؟ وإيه مخاطر غياب الحوار؟ أكيد كل حاجة من يعني الجوانب دي لها يعني كلام كتير، لكن باختصار نقول إيه هو الحوار؟ الحوار الأسري هو تبادل الآراء والمشاعر والأفكار بين أفراد الأسرة في جو من الاحترام والتقدير. هي مش مناظرة يعني مين اللي يكسب مين اللي يخسر، لا، هي مساحة آمنة لكل واحد يقول اللي جواه من غير خوف من اللوم أو السخرية. البيت الأسرة هي مش مجرد جدران وسقف، البيت هو المكان اللي المفروض نحس فيه بالأمان والتفاهم، وأهم حاجة بتحقق ده هو الحوار الأسري. والحوار مش مجرد كلام، طبعا هو فن الإصغاء والتعبير اللي بيخلي كل فرد في الأسرة يحس إن ليه قيمة وصوت مسموع. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. والأسرة أول مكان نطبق فيه الشورى. لما نتحاور بالتقوى الخالصة بنحافظ على المودة وبنبعد عن الظلم والإيذاء اللفظي. المشورة بتحول الظن إلى اليقين وبتهب إدراك أعظم. طب إحنا ليه نتشاور؟ نتشاور علشان نصل لقرار سليم أو تنبلج الحقيقة، لأن المشورة بتكشف جانب اللي أنا مش بشوفه من الحقيقة. يعني كل واحد بيكشف جزء من الحقيقة، فلما بنتشاور مع بعض وكلنا بنشوف من جوانب مختلفة فبتحصل الوحدة. والمشورة ممكن نسميها هي مداولة روحانية في جو من المحبة. طب ليه لازم إحنا نهتم بالحوار الأسري؟ أولا هي الأسرة لأن هي النواة الأولى اللي تغرس فيها القيم الإنسانية زي الاحترام والمسؤولية. والحوار ده وسيلة للتفاهم، بيتيح الإصغاء المتبادل والتعبير عن المشاعر بوضوح، فبيقلل من سوء الفهم وبيعزز الروابط. وبرضو لما يشعر الفرد بأن رأيه مسموع بيزداد انتمائه للأسرة وبيقل التوتر. وكمان الحوار بيرسخ الثقة والاحترام وبيمنح كل فرد مساحة للتعبير عن مشاعره وآرائه وبيقوي الروابط. لما احنا بنتكلم كل يوم بنفهم بعض أكتر وبتقل الفجوة بين الأجيال، ويمكن بتحل 90% من المشاكل، لأن 90% من المشاكل الأسرية بتحصل بسبب سوء الفهم. فالحوار بيكشف أصل المشكلة قبل ما تكبر. وكمان بيبني شخصية الأبناء، لأن الطفل اللي بيتعود يتكلم في البيت بيطلع واثق من نفسه وعنده قدرة على التعبير واتخاذ القرار. وكمان الحوار الأسري ده من خلاله بننقل الأخلاقيات التقوى بطريقة عملية مش أوامر بس، وبيقلل التوتر لأن الفضفضة بتخفف الضغط بدل ما كل واحد يكتم جوه. إزاي ننجح الحوار الأسري ده؟ بالاحترام المتبادل، بالإصغاء الجيد، بالصدق والوضوح لأنه هو بيزيل الغموض وبيمنع تراكم سوء الفهم. الهدوء وضبط الانفعال بيحول الخلافات لنقاشات بناءة بدل ما يكون في نزاعات. والمرونة والتنازل، ساعات إنه يكون أحيانا التنازل سبيل للحفاظ على استقرار الأسرة. وكمان اختيار وقت ثابت أو مناسب، يعني حتى لو ربع ساعة بعد العشاء نسميها مثلا ركن الحوار فنمارسه يوميا، فده بيعزز هذا الوحدة والترابط. كمان نسمع علشان نفهم، نسمع بعض مش علشان نرد، نبص في عين اللي بيكلمني علشان يعني يكون في تفاعل بين المحاورين في أفراد الأسرة. صحيح في خلاف في الرأي بيكون، لكن في رأي ممكن صواب يحتمل الخطأ ورأي خطأ يحتمل الصواب. يعني يكون عندنا هذه المبادئ بناء عليها نعمل الحوار، نستخدم لغة إيجابية. يعني مثلا أقول أنا محتاج مساعدتك في كذا، ما أقولش أن أنت دايما مهمل. فأبدأ بنفسي، الأب والأم هما القدوة. طبعا لو شافوا الأولاد شافوا أن الأم والأب يتحاوروا مع بعض باحترام هما هيتعلموا. وطبعا أثر الحوار على الأبناء برضو مهم جدا، هما بيتعلموا في بيئة إزاي يحترموا الاختلاف ويحلوا النزاعات سلميا، وبينشأوا الأبناء أكثر ثقة بأنفسهم وأكثر قدرة على بناء علاقات إيجابية. والحوار بيساعد الأبناء على التعبير عن مخاوفهم وإيجاد حلول مناسبة. طب لو غاب الحوار مخاطرها إيه؟ فمخاطر غياب الحوار سوء الفهم، لأن بيتراكم الخلافات الصغيرة بتتحول إلى نزاعات كبيرة. بيحصل تباعد نفسي، بيعيش أفراد الأسرة تحت سقف واحد لكنهم منفصلين شعوريا. بتبقى في ضعف في الروابط، يضعف الثقة ويؤدي إلى فقدان الانتماء. معوقات الحوار الناجح بيكون زي لو عندنا لغة الأوامر، لو المقاطعة والسخرية، محدش هيتكلم إذا كان هيتهاجم، انشغال الأهل بالموبايل والتلفزيون، يعني بنبقى في بيت واحد بس كل واحد في عالم، الوقت الغلط نتكلم وقت العصبية أو التعب، فده مش وقت اختيار صح للحوار، وقت العصبية أو وقت التعب. فكل هذه معوقات. فالخلاصة إن الحوار الأسري هو أسلوب حياة بيضمن استقرار الأسرة وتماسكها لما تكون هذه ممارسة يومية، بتتحقق السكينة اللي احنا ننشدها لكل علاقة إنسانية ناجحة، ويصبح البيت بيئة آمنة بتنشئ أفراد متوازنين وقادرين على مواجهة تحديات الحياة. والحوار الأسري ده ضرورة، لأن بيحول البيت من فندق اللي كل واحد فيه لوحده لأسرة سند لبعضهم البعض. لو نبدأ من النهاردة بسؤال بسيط، يومكم كان عامل إزاي؟ فهتلاقوا الباب اتفتح ويبدأ الحوار. وإن شاء الله دائما نتمنى الخير لكل الأسر، وبالتوفيق وشكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا للعزيزة الخصائية الاجتماعية أم هيثم على هذه المداخلة. طبعا أم هيثم ركزت على عدة نقاط: أثر الحوار على الأبناء، وأهمية الحوار الأسري، وما هو الحوار الأسري، ومخاطر غياب الحوار بين أفراد الأسرة. طبعا هي أشارت إلى أهمية الحوار كونه يعمل على بناء الآراء والأفكار، وطبعا هو مساحة آمنة لكل شخص في الأسرة. وأكدت أيضا على ضرورة الإصغاء أو فن الإصغاء بين أفراد الأسرة، والابتعاد عن الأداء اللفظي الذي عادة يسود الحوار داخل الأسرة الواحدة، وتحديدا في مجتمعنا في محافظة حضرموت. طبعا 90% من سوء الفهم يأتي بسبب غياب الحوار الأسري، ومن خلال هذا الغياب يأتي سوء الفهم والكثير من الهموم والمشاكل في الأسرة الواحدة.

0: أعزائي المستمعين، هاتف الاستوديو 3029 3029 6 6، وناسف على الخلل الفني الذي طرى قبل لحظات على هاتف الاستوديو. هذه رسالة SMS من المستمع سعيد بن النوب الجوهي. يقول المستمع سعيد: صارت المادة بين قوسين الفلوس اللغة الأولى بلا منازع للحوار، سواء على مستوى الأسرة أو حتى على مستوى دول العالم في كل المجالات الحياة. فبدون هذا المفتاح الذهبي لأي حوار مع صغير أو كبير، فهي الفلوس اللسان من أراد فصاحة، وهي سلاح لمن أراد قتالا. وأنا أختلف تماما مع الأخ سعيد بن النوب الجوهي، الفلوس أو المادة ليست كل شيء. هناك ألفة، هناك محبة، هناك أخوة، هناك تقارب، والفلوس لا تحل المشاكل في كل الأحوال، ولكن تحل في بعض القضايا المعينة ولبعض الناس، ولكن ليس كل الناس.
1: إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى أحتار في حبك كذا؟ واسأل ظنوني عن هواك، واسأل ظنوني عن هواك، واسأل ظنوني عن هواك، وخاف يضيع عمري سدى. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟

واسأل ظنوني عن هواك واسأل ظنوني عن هواك وخاف يضيع عمري سدى. إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى أحتار في حبك كذا. واسأل ظنوني عن هواك واسأل ظنوني عن هواك وخاف يضيع عمري سدى.

0: معنا في الاستوديو زميلة مادلينا باكود، زميلة عزيزة ربما استمعت إلى الحلقة. زميلة مادلينا، تجربتكم في إطار المشورة الأسرية أو الحوار الأسري، هل هناك حوار أسري؟ هل تعتقد أنه الحوار الأسري مهم جدا لحل بعض الخلافات في الأسرة؟
1: في البداية طبعا سعيدة أني أكون معك في البرنامج. برنامج ما شاء الله معروف وغني عن التعريف، ويقدم معلومات ومواضيع صراحة مهمة جدا، من ضمنها موضوع اليوم.
0: نعم.
1: طبعا بالنسبة للحوار الأسري إذا غاب للأسف يعني تغيب معه حاجات كثيرة في البيت.
0: نعم.
1: احنا تعودنا صراحة من بيت يعني من أمي وأبي، تعودنا منهم دائما أنه كل واحد يسمع الثاني.
0: نعم.
1: ومثل ما أشارت مش عارفة المداخلة الأولى اللي تكلمت على أهمية الحوار في دائما في جلسات في جلسات الطعام دائما دائما تكون صراحة تطرح مواضيع فعلا. أحيانا حتى يسأل الأب والأم وين فلان، أو انتظروا لما يجي مثلا فلان، لما تتجمع العائلة كلها ويبدأ بعدين طبعا من بعد خلاص تناول أي وجبة كانت سواء غدا عشاء، يبدأ بعدها طبعا فتح كثير من مواضيع.
0: نعم.
1: يعني يمكن يسأل مثلا الأب ولا الأم واحد من الأبناء كيف دراستك اليوم، إيش عملت في المشكلة الفلانية.
0: نعم.
1: أو مثلا مشكلة في البيت نبدأ نتحاور فيها عشان نحن نوصل لحلول.
0: نعم.
1: هذا الأمر طبعا طبقته أنا لما كانت يعني لما أصبحت عندي أسرة.
0: نعم.
1: عندي طفلين صغار طبعا هم ما يفهموا إيش يعني الحوار.
0: نعم.
1: لأنه عادهم أطفال صغار يعني، بس أنا حاولت أني أخليهم يعرفوا أن في شيء اسمه حوار. يعني أنت ممكن تعبر عن رأيك، ممكن تحاول أنك تحل مشكلة، بس مش بالطريقة اللي ممكن هي تخليك يعني تحلها يعني بعشوائية.
0: هل تعتقد أن الحوار الأسري موجود في كل الأسر في محافظتنا حضرموت مثلا في مدينة المكلا، أو هناك الأداء اللفظي من بعض الأزواج لزوجاتهم لأولادهم؟ هناك أيضا الخرس الزوجي مثل ما شار المهندس عمر صالح أيضا من أبوظبي، هناك خرس زوجي.
1: نعم.
0: صمت مطبق على الزوجين وعلى الأسرة في كافة القضايا، لا يناقشون أي شيء.
1: نعم.
0: ولا يتحدثون عن أي شيء، فقط هناك أوامر ربما من الأم.
1: صحيح.
0: أو من الزوجة أو من الزوج للأطفال، هناك صمت أو خرس زوجي، هو سماخ خرس زوجي.
1: صحيح. وشوف كل أسرة سواء في المجتمع الحضرمي أو في أي مجتمع.
0: نعم.
1: كل أسرة لها طريقتها في الحوار.
0: نعم.
1: بعض الأسر ممكن تتحاور مع تناول الغداء، بعضهم في جلساتهم العادية، كل
0: نعم.
1: واحد عنده طريقة الخاصة.
0: نعم.
1: لكن أنه كيف بالأخير إحنا تكون عندنا ثقافة هذا الحوار، ثقافة هذا الحوار كيف ممكن تكون عندنا هذه الثقافة
0: غرسة في الأسرة؟
1: صحيح. نعم. ومش أي شخص يعني قادر أنه مثلا يسيطر أو يدير هذا الحوار، لازم يكون الشخص اللي بيدير الحوار هو الأب أو الأم.
0: نعم.
1: إذا كانت الأبناء تحت نطاقهم يعني.
0: نعم.
1: فهم لازم هم الأب والأم يكونوا عندهم وعي كبير.
0: نعم.
1: عندهم أسلوب جميل قادرين أنهم فيه يعني يسيطروا على الأبناء. يعني أنا مثلا بحط رأي، حط رأيك ونحن نحترم رأيك، بس مش بالضرورة نحن نعمل فيه.
0: نعم.
1: إحنا في جلسة الحوار هذه كأنها عصف ذهني.
0: نعم.
1: أسمع منك وتسمع مني، بالأخير نحاول نوجد
0: المستمع الخصائي الاجتماعي. أم وليد أشارت أن هناك جلسات.
1: نعم.
0: والمشورة هي للكل.
1: صحيح.
0: للأب للأم.
1: نعم.
0: للأطفال، هي تشير ابنها عمره 7 سنوات لكن أحيانا هو يدير حوار أو نستمع منه ماذا يقول.
1: صحيح.
0: شيء جميل جدا،
1: شيء جميل
0: هذا
1: جدا،
0: مش موجود في مجتمعنا، في غياب تام في مجتمعنا.
1: البعض عندهم موجود.
0: نعم.
1: والأغلبية للأسف مش موجود. ليش؟ لأنه الكل انشغل الآن في التكنولوجيا للأسف. يعني حتى بعضهم وصل.
0: نعم.
1: فيهم الحال لما يطلب أمر مثلا من أبوه أو أمه يطلبه عن طريق رسالة في الواتساب أو مثلا اتصال.
0: نعم. هذه إشكالية
1: طيب
0: كبيرة.
1: ممكن تجي. نعم. ممكن تجي تحط رأيك يعني فيس تو فيس مباشرة، مثلا تحط رأيك عند أبوك أو أمك وتتحاور بشكل ودي، بيكون أفضل نتيجة من أنك مثلا ترسل رسالة أو تتصل اتصال.
0: غياب الحوار الأسري أو المشورة الأسرية، ما هو نتائج ذلك؟
1: ما بيكون في تفاهم بدرجة أساسية، ما بيكون في تفاهم أساسا. ليش؟ لأنه ما في حوار ما في تفاهم. هو أساسا إيش مفهوم الحوار؟ الحوار.
0: نعم.
1: عبارة عن تفاهم باختصار. يعني إذا غاب الحوار، تمام، إذا غاب الحوار معناته انتهى التفاهم في الأسرة. لأنه ما عندكم حوار أساساً، فكيف بتتفهموا؟ كيف ممكن أنكم تحلوا مشاكلكم في البيت؟ كيف ممكن أنكم توصلوا إلى حد يعني كبير من خلق بيئة مثالية داخل البيت إذا ما في أي تفاهم، ما في أي حوار؟
0: جميل جداً. هذه الرسالة من المستمع صالح علي صلاح الديباني، يقول فيها كلام جميل جداً وياخذ بدفة المجتمع وليس الأسرة فحسب إلى بر الأمان، ولكن الرسالة محدودة الوصول إلى المجتمع للأسف لعدم وجود مستمعين كثر، والدليل على ذلك محدودية المتفاعلين مع البرامج بشكل عام. فلو تم استغلال أدوات السوشيال ميديا لبث مثل هذا المثل على الجميلة لكان التأثير أوسع. طبعا نحن نشير أن كل برامجنا تنقل عبر التواصل الاجتماعي بشكل كامل، وربما نحط مقاطع صوتية من الحلقات في وسائل التواصل الاجتماعي، في القروبات، في الواتساب، في أيضا كافة وسائل التواصل الاجتماعي. ما تعليقك؟
1: تعليقي إنه قد أتفق يعني في جزئية معينة. أحيانا صراحة يعني يكون بعض التفاعل ضعيف مع البرامج المباشرة، خاصة إذا كانت تحمل
0: الكهرباء لها دور كبير.
1: الكهرباء يمكن لها دور، يمكن حتى مثلا في مستمعين لكن مش قادرين يعبروا عن الأشياء اللي هي يعني اللي تصادفهم في الحياة. بتلاقي كثير من الناس حابين يشاركوا، وللأمانة أنا كثير ناس يتواصلوا معي على فكرة أستاذ علي، سواء في برنامجك أو في بقية البرامج، حابين يوصلوا أصواتهم بس عندهم تردد. وأنا كلمتهم أكثر من مرة أنه ما تترددوا، بالأخير هو أنت بتحط رأيك ممكن يشكل فارق عند كثير من الناس.
0: أكيد.
1: يمكن حتى تلاقي حل. يعني لرأيك لو
0: شكرا جزيلا الزميلة العزيزة معذرين على هذه الأفكار. وطبعا هناك معوقات، ربما الكهرباء لها دور كبير في التواصل في البرامج المباشرة، أيضا صوت إذاعة المكلة لا يصل لكل المناطق بسبب أمور فنية بحتة.
1: صحيح. صحيح.
0: قد ناقشناها أكثر من مرة، نتمنى إيجاد حلول لها. هناك معوقات عديدة ولكن هناك مشاركة، هناك استماع.
1: صحيح.
0: هناك لا تنسي أن هناك فئة كبيرة من المستمعين يحبوا أن يستمعوا دون المشاركة.
1: صحيح.
0: هم عدد كبير جدا
1: ويتواصلوا معنا على فكرة. يتواصلوا معنا، وأحس أنهم فعلا لو شاركوا بيبتعوا بيتحفون حتى في آرائهم في أفكارهم، بس عندهم تردد.
0: نعم. شكرا جزيلا كل من اتصل وكل من تواصل معنا وكل من بعث رسائله، وشكرا جزيلا أيضا من لا يتصل أو فقط يكتفي بالاستماع. شكرا لك يا مدينة.
1: شكرا، الله يحفظك.

أعزائي المستمعين، الحوار الأسري حوار مهم جدا، والمشورة الأسرية أيضا مهمة جدا. علينا نفتح الباب على مصرعه لهذا الحوار الأسري، ونبتعد عن التسلط في الحديث، ونتيح مساحة أوسع لأولادنا وبناتنا للمشاركة في المشورة الأسرية وفي الحوار الأسري، لإيجاد حلول ناجعة لمختلف مشاكلنا في الأسرة في البيت، وإيجاد حلول لها دون تسلط، دون أداء لفظي، دون شيء من هذا القبيل. أتمنى لكم أطيب الأوقات. لكم في ختام الحلقة تحياتي علي صالح باقي، وتحيات سالم بلقدي ومادرينا باكود. إلى اللقاء في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تعاد الحلقة الساعة 4 عصرا من هذا اليوم. ألتقي بكم يوم السبت القادم مع الدكتور هاني مباركوت، استشاري سكري وتغذية. موضوع الحلقة حول النظام الغذائي بشكل عام. إلى اللقاء.

0: مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: السيدة والسادة، أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية محلية من إذاعة المكلا صوت حضرموت. والبداية بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع هاتفيا من وزير الدفاع على مستجدات الأوضاع في الجبهات ويشيد ببطولات القوات المسلحة. الوكيل الجوهري يبحث مع جمعية العون المباشر الكويتية لتعزيز التدخلات التنموية والإنسانية بالمحافظة. الوكيل بعلوي يدشن توزيع 529 سلة غذائية للأسر المحتاجة بمدينة المقلة ويطلع على برامج ومشاريع مؤسسة السمو لتنمية المرأة والطفل. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي خلال اتصال هاتفي أجرأه مع وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على مستجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات وسير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية والجهود المبذولة لتعزيز الموقف العسكري وتحقيق مزيد من التقدم. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالبطولات والتضحيات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في مختلف ميادين المواجهة وما يبذلونه من جهود وطنية في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، مؤكدا أن الانتصارات الميدانية التي تحققها القوات المسلحة تمثل ثمرة لتضحيات الشهداء والجرحى وصمود المقاتلين في مختلف الجبهات. وأكد الخنبشي أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين مختلف التشكيلات والقوى الوطنية وتعزيز اليقظة والاستعداد لمواجهة التحديات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، مدينا أي محاولات تستهدف عرقلة الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة أو السعي إلى خلط الأوراق وإرباق المشهد الوطني في ظل الظروف الراهنة، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا ووقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة. التقى وكيل محافظة حضرموت شؤون التنمية الأستاذ رياض الجهواري بمكتبه صباح اليوم وفد جمعية العون المباشر الكويتية برئاسة مدير مكتب الجمعية بحضرموت المهندس عدلي باسيف لمناقشة خارطة التدخلات الإنسانية والتنموية التي تنفذها خلال العام الجاري، إلى جانب بحث مصفوفة المشاريع والخطة المزمع تنفيذها خلال العام القادم في مختلف مديريات المحافظة. وطلع الوكيل الجهوري على إحاطة شاملة حول مشاريع الجمعية الجارية وفي مقدمتها القطاع الصحي ومخيمات العيون الطبية وتزويد المراكز الصحية في مدينتي المقلة وسيئون بمنظومات الطاقة البديلة وقطاع المياه وحزمة مشاريع الإمداد المائي بساحل ووادي حضرموت، وفي طليعتها مشروع البئر الارتوازي والتمكين الاقتصادي والتعليم ودعم شريحة الصيادين بمعدات ووسائل الانتاج الجاري تنفيذها حاليا، بالإضافة إلى برامج المنح الطلابية والتأهيل الأكاديمي. وأكد وكيل المحافظة لشؤون التنمية حرص قيادة السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمنظمات والمؤسسات الإنسانية والمانحة، مشيدا بالدور الريادي لدولة الكويت الشقيقة وجمعية العون المباشر في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تلامس الاحتياجات المباشرة لأبناء المحافظة وتساهم في تخفيف معاناتهم المعيشية. دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمدينة المقلة مشروع قافلة إغاثية لصالح الشعب اليمني لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة بإشراف جمعية عبدالله النوري الخيرية وتنفيذ منظمة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية، وذلك بحضور المدير العام لمديرية مدينة المقلة الأستاذ فياض بعامر والمدير العام لمكتب منظمة رحمة حول العالم بمحافظة حضرموت المهندس عبد الرحمن العطاس. ويستهدف المشروع توزيع 529 سلة غذائية لصالح 529 أسرة من الأسر المحتاجة والفقيرة والأيتام والأسر المتعففة بإجمالي 3703 مستفيدين في إطار الجهود الإنسانية لمساندة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها. وخلال التدشين أشاد الوكيل بعلوي بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها الجهات الداعمة والمنفذة للمشروع، مؤكدا أهمية هذه المبادرات في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ومساندة الأسر المحتاجة، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة. التقى وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المقلة رئيس مؤسسة السمو للتنمية المرأة والطفل الأستاذة آزال العريقي، والمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور أمون العمودي، والمدير المالي الأستاذة نورة رداعي، وذلك للاطلاع على مشاريع المؤسسة وبرامجها التنموية. وخلال اللقاء استعرضت رئيسة المؤسسة الأستاذة آزال العريقي أبرز مشاريع وبرامج المؤسسة الهادفة إلى تمكين المرأة والشباب وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم الأسر المنتجة بما يسهم في تحسين سبل العيش وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة. وأوضحت أن المؤسسة تولي اهتماما خاصا حول دراسة مشروع السوق النسوي الذي يجمع الأسر المنتجة بالشراكة مع عدد من المؤسسات النسوية ضمن خطة استراتيجية تمتد ل15 عاما قابلة للتمديد، ويهدف إلى دعم المرأة المنتجة وتمكينها اقتصاديا ودعم المنتجات المحلية. بهذا أعزائي نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع هاتفيا من وزير الدفاع على مستجدات الأوضاع في الجبهات ويشيد ببطولات القوات المسلحة. الوكيل الجهوري يبحث مع جمعية العون المباشرة الكويتية تعزيز التدخلات التنموية والإنسانية بالمحافظة. الوكيل بعلوي يدشن توزيع 529 سلة غذائية للأسر المحتاجة بمدينة المقلة ويطلع على برامج ومشاريع مؤسسة السمو لتنمية المرأة والطفل. وبتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر، ومن محررها أزمي سالم محروس، ومن منفذها على الهواء مباشرة أزمي معتز سالم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، في أمان الله.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علي العمودي قيادة نادي وحدة المكلة برئاسة رئيس النادي أنور عبيد باشعيب لبحث أوضاع النادي وخططه الرياضية للفترة المقبلة. واطلع المدير العام خلال اللقاء على مجمل الأنشطة والبرامج الرياضية التي تنفذها إدارة النادي، وفي مقدمتها تحضيرات واستعدادات الفريق الأول لكرة القدم لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية المزمع انطلاقته في وقت لاحق والمؤهل للعودة إلى دوري الأضواء الدرجة الأولى. وأكد المهندس العمودي حرص مكتب وزارة الشباب والرياضة في ساحل حضرموت على تقديم كافة أوجه الدعوة والمساندة لجهود إدارة نادي وحدة المكلة في دعم مسيرته الأولى لكرة القدم وتسهيل في دعم مسيرة الفريق الأول لكرة القدم وتسهيل كافة الصعاب بما يسهم في الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية المختلفة وتفعيل دور النادي في خدمة الشباب. أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن نتائج جرعة بطولة الناشئين تحت 17 عاما والتي ستقام في مدينة العقبة بجنوب الأردن خلال فترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2026. وأسفرت الجرعة عن توزيع المنتخبات السبعة المشاركة في مجموعتين تضم الأولى اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأردن المستضيف إلى جانب الإمارات وعمان. وتقام جميع المباريات على استاد العقبة، حيث تفتتح البطولة مباراة المنتخب الوطني الناشئين أمام فلسطين يوم السبت 26 سبتمبر عند الساعة 5 مساء، فيما يلتقي لبنان مع سوريا في اليوم التالي عند 8 مساء، ويخوض الأردن مباراة الأولى أمام عمان في اليوم ذاته عند 6 مساء. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن استضافة قطر للنسخة الثانية من كأس الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاما خلال فترة من 16 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2026. يذكر أن هذا المشاركة هي الأكبر في تاريخ البطولة، حيث تضم 10 منتخبات تشمل الدول الأعضاء إضافة إلى منتخبي مصر والصين، وذلك بهدف رفع المستوى التنافسي وإعداد المنتخبات للبطولات الدولية القادمة وعلى رأسها كأس العالم للناشئين. أصدر الأهلي المصري بيانا رسميا أمس الأربعاء يخص المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. وظهر حساب موثق عبر وسط إكس يحمل اسم حسين عموتة المدير الفني للأهلي، ونشرت عليه أمور فنية تخص الفريق ما أثار جدلا واسعا، لكن الأهلي أصدر بيانا رسميا قال فيه: الحسين عموتة المدير الفني للفريق لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وإكس، وتابع: جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحسابات المزيفة التي نسبت إليه، تصريحات لم تصدر عنه في الأساس وظهرت على حسابات لا يملكها وليس له أي علاقة بها. أصبح الإيطالي إنزاغي المدير الفني لفريق الهلال مهددا بالطرد من النادي السعودي عقب الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها أمام نيوم في دوري روشن، وخسر الهلال أمام نيوم بنتيجة 2-2 يوم الاثنين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض في الجولة 6 من دوري روشن. ورغم أن هذا هي الهزيمة الأولى التي يتعرض لها إنزاغي مع الهلال في دوري روشن، غير أن صحيفة الشرق الأوسط السعودية أكدت أن المدرب الإيطالي قد يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الصحيفة أن الاسكتلندي ريتشارد هيوز المدير الرياضي الجديد لنادي الهلال يدرس الخيارات المرتبطة بمستقبل الجهاز الفني بعد أن تم وضع مستقبل سيموني إنزاغي على الطاولة. علق الأسباني كوكي قائد أتلتيكو مدريد على خسارة فريقه بهدفين لهدف أمام ليفربول أمس الأربعاء على ملعب إنفيلد في دوري أبطال أوروبا، متناولا قضية زميله جوليان الفاريز الذي فشل في الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكان الفاريز محور الميركاتو الصيفي بعد أن أعلن رغبته بترك نادي أتلتيكو مدريد وسط اهتمام جاد من نادي برشلونة، لكن الصفقة لم تتم في النهاية لتمسك النادي المدريدي بخدمات الأرجنتيني. وعن قضية الفاريز اختتم تصريحاته: جميعنا متعبون للغاية، وخاصة هو، علينا أن ندعمه يلعب ويستمتع ويؤدي وظيفته، وهي لعبة كرة القدم، عليكم جميعا أن تتركوه وشانه قليلا لأنه قضى صيفا متعبا نوعا ما، دعوه يبذل قصار جهده. اعتمد برشلونة استراتيجية لافتة خلال سوق الانتقالات الصيفية في التعامل مع ملفات لاعبي أكاديمية لاماسيا الذين لم يجدوا مكانا في الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، وفي الوقت نفسه لم يكن مقدورهم الاستمرار في اللعب مع الفريق الرديف. وفق صحيفة سبورت الأسبانية، حسمت غالبية هذه الحالات مع الاقتراب من نهاية الميركاتو، حيث رغب المدرب الألماني في تقديم جميع العناصر خلال الفترة التحضيرية الموسم واتخاذ قرار نهائي بشأنهم رغم معرفته المسبقة بهم جميعا. وحددت إدارة النادي الكتالوني أولوياتها منذ البداية في إبرام صفقات بيع نهائي لضخ مبالغ مالية تساعد في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف وإنعاش خزينة النادي، مع الحفاظ دائما على سيطرتها المستقبلية على اللاعبين. قدم رودري لاعب وسط برشلونة اعتذاره إلى فالنسيا وجماهيرها على خلفية كلمات التقطتها الكاميرات، وصف خلال الفريق بأنه ضعيف وسيء للغاية خلال مباراة الفريقين بالدوري الأسباني السبت الماضي. واكتسح برشلونة مضيف فالنسيا بنتيجة 5 أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة في الدور الأسباني. والتقطت كاميرات برنامي آل ديا لاعب وسط برشلونة في حديث غير رسمي مع زميله كوبارسي على مقاعد البدلاء، حيث وصف اللاعبين الأسبان خصوصا أنهم ضعفاء للغاية، وحرص اللاعب على توضيح موقفه قبل بدء أسئلة الصحفيين عقب مواجهة فريقه أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء، مؤكدا أنه تواصل بالفعل مع خوسيه قائد فالنسيا وقدم اعتذاره له ولجميع لاعبي الفريق. نتائج مباراة الأمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتغلب على براتسلافا بستة أهداف لهدف، وليفربول يتغلب على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف، وسبورتينغ لشبونة يتغلب على غلطة سراي بثلاثة أهداف لهدف، ونابولي يخسر من أرسنال بهدف دون رد، وبرشلونة يتغلب على فينورد بخمسة أهداف لهدف، وشتوتغارت يتغلب على فايكينغ بثلاثة أهداف لهدف. وفي دوري ORA المصري المقاولون العرب يتعادل مع الأهلي بهدف لهدف، وشرقية أمبي يتغلب على نادي زد بهدفين لهدف، وبيراميدز يتغلب على الجونة بهدف دون رد، ومودرن سبورت يتغلب على وادي دجلة بهدفين لهدف. مباراة اليوم الخميس في دوري أبطال أوروبا، إندهوفن مع شختار في 47 دقيقة، وفنر بخشة مع روما في 47 دقيقة، وبايرن ميونخ مع بود غوليمت في 10 مساء، ومان يونايتد مع صباح في 10 مساء، وسلافيا براغ مع لانس في 10 مساء، وكومو مع لابزيك في 10 مساء. وفي دوري أدنق المحترفين الجزيرة مع النصر في 4 عصرا، وفي دوري أدنق المحترفين الجزيرة مع النصر في 44 دقيقة عصرا، ويونايتد مع شباب الأهلي في 44 دقيقة عصرا، والعين مع الوصل في 7:15 دقيقة. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيضة حسين، نلتقيكم السبت القادم في مسلسل بإذن الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: أصحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 64 بعد 102 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

قال الله تعالى في محكم التنزيل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال جل شأنه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. القرآن هو كلام الله الذي أرسله بوحيه الأمين جبريل عليه السلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله عليهم السلام. وقد نقل بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن عن القاضي أبي المعالي أن الله تعالى قد سمى القرآن ب55 اسما، من بين هذه الأسماء القرآن الذي هو العلم على هذا الكتاب المجيد. وقد اختلف العلماء في سبب تسمية القرآن بالقرآن، فقيل هو اسم غير مشتق من شيء، بل هو اسم خاص بكلام الله تعالى، فعلى هذا يكون القرآن علما مرتجلا غير منقول من شيء، على نحو قسمة العلماء للأعلام من حيث كونها مرتجلة أو منقولة. وقيل القرآن مشتق من القري وهو الجمع، ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض، أي جمعته، فأنا أقريه قريا، والاسم القري، فالأصل اللغوي لهذا اللفظ هو القري أي الجمع، وكل شيء جمعته فقد قريته. قال الراغب الأصفهاني: لا يقال لكل جمع قرآن، ولا لجمع كل كلام قرآن. وقد قيل إن مراد الراغب في هذا هو العرف والاستعمال لا في أصل اللغة. وقد اختلف العلماء في وجه القري أو الجمع الذي سمي القرآن قرآنا من أجله. قال أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن: القرآن اسم كتاب الله خاصة، ولا يسمى به شيء من سائر الكتب الأخرى، وإنما سمي قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها. وتفسير ذلك في آية من القرآن، قال الله جل ثناؤه: إن علينا جمعه وقرآنه. مجازه تأليف بعضه إلى بعض، ثم قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. مجازه فإذا ألفنا منه شيئا فضممناه إليك فخذ به واعمل به وضمه إليك. قال عمرو بن كلثوم في هذا المعنى: ذراعي حرة أدماء بكر، هجان اللون لم تقرأ جنينا، أي لم تضم في رحمها ولدا قط. ويقال للتي لم تحمل قط: ما قرأت سلا قط. وفي آية أخرى: فإذا قرأت القرآن، مجازه إذا تلوت بعضه في إثر بعض حتى يجتمع وينضم بعضه إلى بعض، ومعناه ليصير إلى معنى التأليف والجمع. وفي لسان العرب لابن منظور: ومعنى القرآن معنى الجمع، وسمي قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها، وقرأت الشيء قرآنا أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض. ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلا قط، وما قرأت جنينا قط، أي لم يضطم رحمها على ولد. ذاك هو القول الأول
من الأقوال التي فسر بها اللغويون معنى الجمع الذي سمي به القرآن قرآنا، وهو قول أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن. أما أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري فقد نقل في كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس عن قطرب محمد بن المستنير قوله: إنما سمي القرآن قرآنا لأن القارئ يظهره ويبينه ويلقيه من فيه. أخذ من قول العرب: ما قرأت الناقة سلا قط، أي ما رمت بولد. قال حميد: أراها غلاماها الخلا فتشذرت مراحا ولم تقرأ جنينا ولا دما. معناه لم ترمي بجنين ولا دم. انتهى النقل من كتاب الزاهر. يتبين لنا أن الفعل قرأ حمل معنيين: جمع وألقى، وبهما فسر قول العرب: ما قرأت الناقة سلا قط. والسلا في اللغة ما يلف الجنين من الدواب والإبل، وهو من الناس المشيمة، وهي التي تخرج من رحم المرأة بعد الولادة، وهي التي تلف الجنين في بطن أمه. ففسر ما قرأت الناقة سلا، أي ما جمعت سلا، أي ما حملت. وفسر ما ألقت سلا، أي بعد الولادة. جاء في اللسان في معنى تقرأ من قول عمرو بن كلثوم: هجان اللون لم تقرأ جنينا. قال أكثر الناس: معناه لم تجمع جنينا، أي لم يطم رحمها على الجنين. قال: وفيه قول آخر: لم تقرأ جنينا، أي لم تلقه. انتهى النقل من لسان العرب. وعلى هذين المعنيين جاء تفسير معنى القرآن في قول أبي عبيدة بأنه يجمع السور فيضم بعضها إلى بعض، وجاء تفسيره في قول قطرب بأن القارئ يظهره ويبينه ويلقيه من فيه. ونقل ابن منظور في اللسان عن بعضهم وجها آخر في تسمية القرآن من معنى الجمع، فيقول: وسمي القرآن لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض، وهو مصدر كالغفران والكفران. ونقل الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن عن الراغب الأصفهاني أن القرآن سمي قرآنا لأنه جمع ثمرات الكتب المنزلة السابقة، وقيل لأنه جمع أنواع العلوم كلها بمعان، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال بعض المتأخرين كما جاء في البرهان للزركشي: لا يكون القرآن ومادته قرأ بمعنى جمع، لأن الله تعالى قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فغاير بينهما. وإنما مادته قرأ بمعنى أظهر وبين، والقارئ يظهر القرآن ويخرجه من فيه، كما أن القرأ في اللغة هو دم الحيض وسمي قرآن لخروجه. وذهب آخرون إلى أن القرآن مشتق من قولك: قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه، فسمي ذلك لقران السور والآيات والحروف فيه. ومنه قيل للجمع بين الحج والعمرة قران. والقول بأن القرآن ليس منقولا من شيء قول منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، فقد ذكر في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي عن الإمام الشافعي أنه قرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: القرآن اسم وليس بمهموز، ولم يؤخذ من قرأت، فلو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآنا، ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل، ويهمز قرأت
ولا يهمز القرآن. قال أبو بكر بن مجاهد المقرئ: كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز القرآن، وكان يقرأه كما روي عن ابن كثير، ونقل عن أبي إسحاق الزجاج أن ترك الهمز في لفظ القرآن هو من باب التخفيف ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وهذا ما أشار إليه أبو علي الفارسي في كتابه المسائل الحلبيات. هذا هو لفظ القرآن ومعناه وأصل اشتقاقه كما نقلنا لك عزيزي المستمع عن علماء اللغة. ويبقى القرآن من الناحية اللغوية معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى، أعجز العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان بعلو فصاحته وسمو بلاغته وبديع بيانه، وأعياهم وأعجزهم أن يأتوا بسورة من مثله. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لذا اعترف المشركون على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، اعترفوا بعظمة هذا القرآن وسلطانه على عقولهم. فهذا الوليد بن المغيرة أحد أعمدة الكفر في مكة يصف القرآن لقومه بقوله: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى عليه، وفي رواية للبيهقي: وما يقول هذا بشر.

سألني أحد المستمعين عن الكلمة التي تسمى بها زوجة الابن، فنحن في عاميتنا نسميها الولدة، فهل سمتها العرب بذلك؟ الجواب عن ذلك عزيزي المستمع أن زوجة الابن في العربية هي الكنة بفتح الكاف وتضعيف النون، جاء في لسان العرب، والكنة بالفتح امرأة الابن أو امرأة الأخ، والجمع كنائن. قال الزبرقان بن بدر: أبغض كنائني إلي الطلعة الخبأة، ويروى الطلعة القبعة، يعني التي تطلع ثم تدخل رأسها في الكنة أي في الستر. وفي حديث أبي أنه قال لعمر والعباس وقد استأذن عليه: إن كنتكما كانت ترجلني. الكنة امرأة الابن وامرأة الأخ، أراد امرأته فسماها كنتهما لأنه أخوهما في الإسلام. ومنه حديث ابن العاص: فجاء يتعاهد كنته أي امرأة ابنه. انتهى النقل من اللسان. قال الشاعر: إن الحماة أولعت بالكنة وأبت الكنة إلا ظنه. وهذا البيت تذكره كتب الأمثال: فالحماة أم الزوج، والكنة امرأة الابن، والظنة التهمة. وبين الحماة والكنة في كثير من الأحوال عداوة مستحكمة، يضرب ذلك القول مثلا في وقوع العداوة والشحناء بين الأقوام، بينهم معاملات من أخذ وعطاء لا غنى بهم عنها. ومعنى هذا المثل أن الكنة إذا سمعت أدنى كلمة قالت: هذا عمل حماتي، كما يقول الزمخشري في كتابه المستقصى في أمثال العرب. إذن عزيز السائل، زوجة الابن وزوجة الأخ تسمى عند العرب الكنة.

هناك طرائف ذكرتها كتب الأدب واللغة عن العرب ارتبطت بالصيام في شهر رمضان، وبخاصة إذا صادف رمضان شيئا من أشهر الصيف الشديد الحرارة. من ذلك أن سعيد بن سنان المهدي كان مؤذنا بجامع حمص، وكان يسحر الناس في رمضان، فكان يقول في تسحيره: استحثوا قديراتكم، عجلوا في أكلكم قبل أن أؤذن فيسخم الله وجوهكم. وفي البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي أن امرأة يقال لها مدينة اشترت من رجل ثوبا في شعبان على أن تسوق إليه الثمن في رمضان، فقال لها الرجل: أخاف أن تمطليني. قالت: لا أمطلك، والذي خاتمه في فمي. قال: وما الخاتم الذي في فمك؟ قالت: علي بقية من صيام رمضان الماضي لم أصمها. فقال الرجل: اذهبي، لقد ماطلت ربك، فكيف أثق بك؟ ونظر أعرابي في ليلة 27 من رمضان إلى الهلال، فقال: الحمد لله الذي أنحل جسمك كما أخمصت بطني. وقال أبو العينا: كان بالري مجوسي موسر فأسلم، وحضر شهر رمضان فلم يطق الصوم، فنزل في سرداب له وقعد يأكل، فسمع ابنه حسا من السرداب فاطلع فيه وقال: من هذا؟ فأجابه أبوه: هذا أبوك الشقي يأكل خبز نفسه ويفزع من الناس. ويروى أن رجلا أتى الإمام أبا حنيفة في المدينة وقال له: أريدك أن تخلصني من يمين عجلت فيها، وقد استفتيت ابن شرمة وابن أبي ليلى وعطاء وغيرهم فلم يخرجوني من مسألتي بحال. قال له أبو حنيفة: وما هي؟ قال: إني حلفت أن أطأ امرأتي في شهر رمضان بالنهار. فقال له أبو حنيفة: فإذا أخرجتك عن يمينك هل تعاود هذا؟ قال: لا. قال له أبو حنيفة: اذهب فاعمل على أنك تسافر بامرأتك 3 أيام، فإذا جاوزت أبيات المدينة فأفطر وفطر زوجك وطأها ولا تعاود ما كان منك، واقض أيام فطرك بعد انقضاء سفرك. فقبل الرجل رأس أبي حنيفة ودعا له وانصرف. ورأى أعرابي قوما يطلبون الهلال لغرة شهر رمضان، فقال: أما يكفيكم ظهوره إذا ظهر حتى تطلبوه؟ والله لئن أثرتموه لتمسكن منه بذنابي عيش أغبر. وقيل لبعض الأعراب: لقد جاء شهر رمضان. فقال: والله لأبددن شمله بالأسفار. وجاء رجل إلى فقيه يستفتيه، فقال: أفطرت يوما من شهر رمضان سهوا، فما علي؟ قال: تصوم يوما مكانه. قال: لقد صمت يوما مكانه، ولكني أتيت أهلي وقد عملوا حساء فسبقتني يدي إليه فأكلت منه. قال: تقضي يوما آخر. قال: لقد قضيت يوما مكانه، ولكني أتيت أهلي وقد عملوا هريسة فسبقتني يدي إليها فأكلت منها، فما ترى؟ قال له الفقيه: أرى ألا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك. ومر سليمان بن عبد الملك بأعرابي يأكل في رمضان، فقال له: ألا تصوم يا أعرابي؟ فقال منشدا: وصائم هب يلحاني، فقلت له: اعمد لصومك واتركني وإفطاري، واضمأ فإني سأروى ثم سوف ترى
من ذا يصير إذا متنا إلى النار؟ وذكروا أن عربيا أتى عينا من ماء صاف في يوم حار من أيام شهر رمضان الواقعة في شهر آب الشديد الحرارة. وشهر آب هو الشهر الثامن من أشهر السنة الميلادية. فشرب الأعرابي حتى روي، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: إن كنت قدرت الصيام فأعفنا من شهر آب، أو لا فإنا مفطرون وصابرون على العذاب. وهذا شاعر آخر يشكو طول النهار في رمضان في شهر آب، يقول: شهر الصيام مبارك ما لم يكن في شهر آب، اليوم منه كأنه في طوله يوم الحساب، خفت العذاب فصمته فوقعت في نفس العذاب.

0: المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة.
1: الله أكبر، أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضاحيها. أما الآن أعزائي المستمعين، تبقون مع رياض السنباطي في ربي سبحانك.
1: أخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

وصفت للحب دنياه الجميلة سبحت نفسي لأنوارك في شدو الطيور

0: إذاعة المكلا تقدم. من رحيق العمر. برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: عاصفة مثل ما يقولوا، الانقسام بين اليمين الرجعي واليسار انتهازي، وجاءت خطوة التصحيحية في 22 يونيو 69 بإقالة الأحضان الشعبي، ثم دخلت الدولة في مرحلة جديدة أخرى من الصراعات. أين كنتم من تلك الفترة؟
1: هذا كل ذكرته هذا أنا ما لا أعرف شيء فيه، لأن أيضا يعني ما أتحدث كثير، ولا أحسن الحديث الشأن السياسي هكذا. كنت هذا في إدارتي يعني موظف عادي يعني. ففي هذه الفترة يعني كانت في وظائف، تم إصدار إعلان أن شغلت من اليوم الأول إذاعة المكلا، يعني كان فيها المذيع عبد الله بكرمان، وسوى إعلان بوجود وظائف شاغرة ثلاث، ست للزراعة وست بين الأسماك والطعونيات، دخلت ضمن الناس اللي جلسوا للامتحان مدة يومين أو ثلاث أيام. يعني هذه في وقت سالم عبد العزيز يعني، وعدت إلى المحكمة هذا وأنا واصل شغلي بعد تقريبا أسبوعين هكذا، وكنت فقدت الأمل يعني. إلا هذه رسالة جابها يحملها سعيد عبيد بن سعد من إدارة الخدمة، ولو فقدت هكذا وفزت في الامتحان، وهذه رسالة لك تهنئة بمرتب بدرجة I-19 يعني مرتب 720 وخمسين على 770 ذاك الوقت مرتب. هذا الميزانية التشغيلية هذه حق إدارة الزراعة والأسماك والتعاون ليست تقعيطية، وإنما منحة من البريطانية التزمت بها، هي الوحيدة اللي استمرت عليها تدفع هذا إلى عامين بعد الاستقلال، بعد سقوط حضرموت. فمرتبها هذه مشجع، كأنه مشجع الأسماك هكذا. وبعدين نقلت للشهر، نقلت
0: إذن في عام 70 انتقلت من رئاسة القضاء إلى إدارة الزراعة والتعاون والأسماك.
1: أيوة.
0: وعينت مرشدا تعاونيا
1: ومسؤول فرع الإدارة
0: العامة
1: بالشهر. نعم.
0: لكن إدارة الزراعة والتعاون والأسماك يعني هذه باعتبارها إدارة جديدة في العهد الجديد.
1: لا، إدارة موجودة، هي إدارة زراعة من 48، إدارة زراعة موجودة في حضرموت من 48، ولكن يعني مع تعريب الدوائر هذه في عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي أعتقد جمعوا، أو بعد الثورة مباشرة جمعوا قسم التعاونيات وقسم الأسماك وقسم الزراعة في إدارة واحدة، يعني تعني بثلاث الأقسام يعني تعاونيات التعاون سموه والأسماك والزراعة.
0: طيب من الرئيس هذا الثلاثة؟
1: الرئيس الشيخ عوض مبارك الجعيدي الله يرحمه، والجانب الأسماك إدارة قيادة قسم مدير دائرة الأسماك هذا سعيد أحمد برعية، ولهم فروع في سيئون، لهم فرع في سيئون. وأيضا يعني بعد اجتياز المتقدم هذا للوظيفة هذه يخضع أيضا لدورتين، دورة في عدن ودورة في سيئون، نحن خضعنا لدورتين يعني.
0: طيب طبيعة إدارة الزراعة في ذاك الوقت يعني، وأيضا المناطق الزراعية التابعة لها في تلك الفترة يعني.
1: أنا سمعت هذا إنه الشيخ عوض الجعيدي هذا قضى فترة في مدينة غير باوزير باعتبارها مدينة زراعية، ولا أدري مهام هذه الإدارة، كل ما أعرفه إنه يعني في جمعية تعاونية خدماتية في الغيل تقدم قروض يعني تقدم للزراع أو الفلاحين قروض، وتقدم لهم أيضا البذور في هذا ال وعارف باقي الصلاحيات هذه أو باقي الأنشطة هذه أو المسؤوليات لا أعرفها يعني في جانب زراعي، لأنه إذا كان معي في الشهر هلا خبيت سالم التيس
0: يعني
1: أنت مرشد تعاوني يعني على الجمعيات الزراعية والسمكية في ال نحن دورنا هذا يعني فني، نحضر اجتماعاتهم نوجه يعني نسير الاجتماع هكذا بالمواضيع نفحص حساباتهم، وكما يملي علينا الواجب التعاوني، فما نكون نحن يعني ضمن الموظفين حقهم، كنا موظفي دولة يعني بس بقى نحن محايدين يعني في
0: يعني في ذاك الوقت كنت مباشرة مشرف التعاوني مدينة الشهر يعني دون
1: أيوه.
0: الأخرى الشرقية يعني.
1: نعم. نعم
0: كم وقفت في هذا المنصب
1: بعد هذه في النصف أو الربع الأول من عام 71 قامت انتفاضة في الشهر، وكنت موجود يعني في ذلك اليوم في مكتبي، علمت قبلها بيوم علمت ان يعني في تحضير الانتفاضة هكذا يعني
0: في
1: صيادين يعني. شفت كان الجمعية جمعية صيادي شهر هذه تضم أكثر من 1000 صياد يعني، فاتخذ الخطوات اللي تلزم نحن هذا بحكم المسؤولية هذه بجرد كل ما هو بيطال في جانب التأميم هذا أو المصادرة.
0: قامت بعد صدور قانون التأميم؟
1: لا أعتقد قبل. لا قبل قبل فدينا واجبنا هذا وحصرنا يعني جميع أنتر وحافظنا على مال الجمعية جمعية صياد الشهر هذا، أتذكر كان في مبلغ عند أمين المال وجهناه هذا يتحرك به إلى البنك الأهلي سعد عبد بالأسود وأودعه حفظا لأنه في مكان مقر الجمعية بيكون ذاك اليوم غير مأمون، وأنهينا يعني معرفة المحلات اللي بتطال عليها مكاين صنابيق أدوات سباك قطع غيار وما شابه ذلك، وقامت الشريحة هذا من الصيادين، فالعمل كان أو الحدث هذا غريب علينا مش عارفين إيش معنى هذا الانتفاضة العصرية بس ف ها والله شفتهم يعني وقعوا على لأنه ذلك اليوم ما فيش اسم بتقول عباري يعني ما كلهم هذه يعني الصيادين صنابيك عبري واحد ذلك اليوم عبري واحد في الشهر حق سالم اسمه باء معلم أو المعلم أو من المجورة أو من المجرف يعني الشهر كلها واحد عبري يعني البقية صنابيك يعني المهم يعني أرسلنا برقية بلغنا المأمور كإدارة اسمه الدحم أو نسيب فيصل العطاس يعني كان مأمور المديرية وأرسلت برقية هذا الفيصل بلغته هكذا يعني فيصل العطاس وأرسلت برقية أيضا لإدارة الزراعة فجاءوني أصحاب الزراعة هذه وقالوا تصرف أنت يعني كيف تصرف أنت تحت مسؤوليتكم يعني يا والله هذا فوق حجمنا يعني
0: إذن خلال عام من 70 إلى 71 كنت يعني انتقلت للشهر
1: نعم
0: هذا كان أول اتصال بك للشهر يعني
1: لا لا لا الشهر اتصالي للشهر هذا من الخمسينات يعني لأن بيت هناك في الشهر عمية يعني وكنا يعني نتنقل إلى بين وقت وآخر يعني في زيارة خاصة يعني الكبار السن من الأسرة يروحون الشهر يجون يزورون مستمرين في تواصل. كنت يعني أقول لك أرافقهم في علاقتي بالسحر هذا من 58 أو قبل 58 يعني. ف يعني مش أول زيارة، الزيارة السابعة أو العاشرة يعني، رغم أن يعني كانت المسافة ذلك اليوم 3 ساعات ونص إلا إذا كان بتمر عن طريق البحر، ما يكون طريق السيف، يكون فاك البحر يعني، هذه يوفر لك يعني زمن يعني بدأت توصل، لكن عن طريق القديمة هذه 3 ساعات ونص تقريبا يعني. ولازم ما توصل هذا توصل كدك هذا لازم حاجة إنك تروح عن المكوجي يعني.
0: إيش يعني تقول عن طريق الغيل؟
1: أعتقد أن طريق بزرقان يقول لها
0: طريق
1: الضبة
0: يعني.
1: طريق الضبة بس كانت أقوام
0: طريق
1: الضبة يعني. طريق الضبة بس كانت أقوام أقوام للكسبان هذه وبار.
0: طيب على ذكر بزرقان الشيخ عبد الرحمن بزرقان يعني برضه من الضحايا النظام الجديد لطف يعني.
1: والله أنا ما سمعت هكا كما سمعت أنت
0: ذهب ولا مرجع.
1: كما سمعت أنا سمعت هذا الخبر يعني يعني قيل أنه اختطف يعني.
0: كان مساعد وزير في السلطنة.
1: مساعد أول في هذا الوزارة بعد ما يعني رقي أحمد محمد العطاس إلى وزير السلطنة، كان بازرقان هذا وزير أول يعني.
0: كان بأدوار كبيرة يعني في الشهر.
1: منو بازرقان؟ كان أنا ما أعرفه كثير وإنما أعرفه إنه مساعد أول يعني، ورجل متواضع يعني. شوفوا هذا يفطر عند جمعان مساعان هنا بوابة يعني، هني كما زي ما تقول ما نقل أسرته أعتقد، فتناول أكله هذا عبر المطاعم المكلة هنا، خاصة الفطور. شوفوا هذا في الرجل هادي يعني. سمعنا بعدين هذا كما سمعت هكذا إنه اختطف يعني، يعني خرج ولم يعد.
0: طيب خلال عام 71 طبعا كنت يعني

0: بصالح رئيسا للنادي 70 أو 71 اعتقد هكذا، حسين الجلاني انتخب نائب رئيس في الفترة هي. انا جيت للشهر مباشر عملي يعني، في وباشرت مسؤوليتي في النادي في الفترة هي. هذه رئيس النادي في ظرف جاله طارئ مسافر، سيد بصالح اللاعب المشهور يعني سافر، هذه يعني طلعت مسؤولية النيابة والرئاسة في النادي. جاء فيصل قدم معني ما تقول اجتماع بالجماهير هكذا واخطب، وش جاب العمل اللي اقدموه عليه الصيادين وحاول يبحث عنهم هكذا على اساس انه بيعتقلهم هكذا، ما تمكن هكذا. واجتماع بالصيادين على احدى في نفس اليوم هذا في اليوم الثاني، وقال للناس خرجوا واجهضوا الانتفاضة. احد منا تكلم طول يعني، قال اجهضوا الانتفاضة، هذا عمل غير مسؤول يعني. واجتماع بالصيادين في مستشفى في الحوش حق مستشفى الشحر، وقال لي غادر مع اعضاء مجلس الاداره تبارك مسؤول الفرع حق الشهر غادر، وهذه رساله، كتب رساله ما ادري ايش تتضمن، سلم الرساله هذه وقال تغادر اليوم او بكره
1: الى فين؟
0: الى عدن، وهذه رساله سلمها رفيق سالمين. طبعا نفذنا الامر يعني،
1: قابل سلمين
0: لا بتيت شليت معي هذا أعضاء مجلس الإدارة عمر جمعان بدويس، أحمد سماح، سعد برعية، عمر سبيت المغربي، سعيد بكر بشحري، كل أعضاء مجلس الإدارة مشان نقابل رفيق سالمين. وصلنا عدن يعني حصلنا رفيق سالمين هذا في وزارة الزراعة. عدنا احنا بغينا في طريقنا إلى طلوع هذا بالدرج الحديدي حق طب مباشر لمكتب الوزير، قال له سالمين كنت انا انزل مع استاذ سالم يعني رفيق سالم معنا رسالة من فيصل، قال عد اشتغل زي الناس يعني، اشتغل زي الناس، عودوا للشحر اشتغلوا زي الناس. قدر رسالة من المحافظ قال لي ارجع له، خلاص عرفنا الموضوع شليه. وانا في الدرجة عدنا احنا ما كملنا الدرجة الثالثة الركضة الثالثة، طب حركت الجماعة على عودتهم للشحر اضع مباشرة عن طريق واحد اسمه عزان عبد العزيز يعني في نفس اليوم هذا. وانت قلنا انا بلحق يعني، بس كنتصلت بصديقي هذا عبد الله الملاحي قال لما نتغدى عندك اليوم معي يعني. ما تجيتوا قلنا جينا صباحا قابلنا
1: مدير مكتب سالم،
0: ما تسلبه كان مدير مكتب هذا تسلبه انا كصديق يعني، وايضا يعني
1: تلك الفتره كان مدير مكتب الرئيس،
0: اي مدير مكتب الرئيس هذا كيف هذا. ف قال لي قابلته قلنا قابلنا الرئيس هذا، قال زعلان ليش؟ وانا علاقة نحن بالموضوع، قال يعني زعلان اللي حصل في الشحر، قال والله يا اخي يحاسب من سبب هذا الحدث يعني، ما لنا علاقة نحن يعني جينا نحن رسالة من. فعلى كل حال يعني ها كيف بتواصل يعني، انا خلاص انا هنا الى هنا بوقف يعني. وكانت اللجنة السياسية هذه العليا يعني تمنع يعني انتقال الكوادر الفنية إن كان مرشد زراعي أو مرشد تعاوني يعني. وأنا قررت هذا غادر لجبوتي يعني. قال كيف يعني نادي يا أخي محريض يعني. كنت غادر صيب بصالح وبتغادر أنت الآن؟ قلت له والله أنا مشتاق للوالد هكذا أخواني هناك يعني نقسم الحب يعني للوطن نص هكذا يعني.

0: كلف هذا قال اسمع اقطع قال نادي الكوكب هذا في ذمتنا يعني عبد الله حريص على النادي يعني يحب النادي كثير لانه تراس اكثر من دوره قال اسمع بطل مشروع السفر هذا بطل وجاب امر هذا بنت قال لي في الليل اتذكر يعني توقيع سالمين يعني بنت قال لي من الاسماك من اللي دار تزرعه الى ديوان محافظه في الدائره الاقتصاديه هذه بطلنا جيبوتي قلنا بطلنا جيبوتي هذا في نفس العام هذا نفس الفتره لا مش 72 71 ايوه
1: في عهد فيصل العطاس
0: جبنا الامر لفيصل يعني قال انت معنا ولا معهم قلنا يا اخي لا انا معكم ولا انا معهم انا عباره انسان موظف خلاص يعني كانت رغبتي هذا ان اجي هنا الان خلاص تغير المزاج ما لي طاقه كيف وصلناك يعني تكلم قلت لي يا اخي دي الرساله حقك رفض قراءات سلامها وقراءتها أنا يعني فقال لي قلت له عندي قالوا قلنا كنت متوجه بزور الوالد هناك هكذا فشات صدف هكذا نقول له خلاص أنا ما عاد لي ربع في العمل قال له بنجيب رسالة بنجيب أمر من اللجنة السياسية للزراعة والإصلاح الزراعي مش عارف إدارة التعاون كان فيه سام صالح محمد حسين بصديق أنا نائب الوزير ذاك اليوم محمد سليمان ناصر صالح بيننا معه شوية كده معرفها قالوا حسين بيتحول هنا صحيح قال تمام المهم أنا قدر رسالة متى معنا لا معنا ما حدنا مع الوطن بس جسو يعني تغيرت في وصلت عملي في بعد أسبوع هذا اللي هو يقول اللجنة الثورية هذا اعتقلوني من دار المحافظة يعني سلون الشهر هكذا يعني قام تصحيح جديد يعني للانتفاضة
1: بعد أسبوع من وصول
0: أسبوع أو أسبوعين هكذا أيوة كنا باشر في دار المحافظة يعني
1: اعتقلوك من مكتب المحافظة
0: منهم سبعة ما يحتاج لأن كانوا ترسلون واحد بس مراسل
1: من
0: الشهر جاءوا هم من الشهر
1: هو
0: أنا قاموا بالانتفاضة يعني
1: مقاتل الانتفاضة واخذوك من كل الشهر
0: أيوة الشهر هذه
1: اعتقال
0: أيوة التهمة هي مناهضة إجهاض الانتفاضة إجهاض أنت لك عذر ولا لك حمار جاء علي سالم هذا قال ليش جاب منها عمل زايد
1: في السجن
0: أنا بسجن حق الشهر هذه بعد المغرب وكان سعيد سالم برقعان قيم هنا وأحمد جنبين
1: البيض جاء بس كان إيش بس
0: ما كنت وين محافظ كنت وقيل
1: العطاسة
0: في طرحونا هنا هكذا في مربع فيه نورة
1: في
0: تحت دور دار ناصر عادي ما زلت في الشهر يعني
1: لوحدك
0: ومعك لا نفسي منفرد يعني ذكر فيه نوره يعني
1: انت الوحيد
0: لا لا لا كده انت اعتقل عمار جبران محمد سيد بغزال سيد عبد الرب الحوثري هذا مجاميع كبيره كده اعتقل
1: نفس الاقرار الاعتقال هذا
0: ايوه
1: برضه انهم محرضين
0: ايوه اساس انهم يعني قاموا باشاده الانتفاضه يعني
1: اذا جاء علي سام البيض
0: عندك ايوه قالوا من هذا اللي الاخر قالوا له قال من اللي عمل الفوضى هذين ما هو عمل الفوضى إلا يعني نزع البواب يعني الغرفة مرابيع كلها هاد ملان فيها نورة قديمة لو يلسلم من الصبح هذا بطلق يعني فتمكننا هذا نيل الغرفة الأولى نزع الباب مع مرور أبو فيصل يقول له من هذا قالوا أسأل فلان نين قال جبتوه قالوا يومين جبنا من اللي جابه قالوا اللجنة الثورية قالنا شل ما له علاقة بكم يعني نحن بنحكم إذا كان في عنده شيء نزلوا قالوا خلاص قالوا حولوا بان رسولوا المكلا. قالوا ما بيقبلوا صاحب هذا. قال لا ده أمر نسأل بقى عمر كان مسؤول نزلوا هذا. وصلت الواحد في السيارة بيت فورت كبيرة 4 ساعات ونص في الليلة يعني. قالوا يودع في السجن السياسي هذا السجن السياسي
1: منه.
0: وخدنا ما شاء الله يعني
1: كم أخذت
0: يعني بين 6 أو بين 9 أعتقد يعني يا 6 يا 9
1: 9 أشهر.
0: أيوة
1: تهم محرض
0: بعدين عفوا يعني كما عفوا يعني حصل الخطا وهكذا ولا
1: ما تم حاكمتك 6 أشهر
0: يعني لا ماشي ما تم ماشي وعاد يعني
1: من له وشابه
0: وثاني يوب
1: من له وشابه
0: والله ما اقدر اسدد يعني انا كنت زعلان على واحد كان صديقي هكذا لكن ايضا اتضح لي انه ما له علاقه يعني مزايدات عبارة عن الناس مزايدات هذا يعني من ليس معنا فهو ضدنا يعني فجلسنا هذا ثاني يوم قال باشر عملك يا حسين ثاني يوم باشر عملي
1: يعني اسفين
0: ايوه في اخطاءات اخطاءات هكذا ومش الواحد يعني كما ايوه مثال يعني عمر جبنا ومحمد البغزال هذا تشلهم عدن
1: عدن
0: تشلهم عدن يعني كان في شباب هذا من ضمن هذا عمر العمودي اصحاب اتذكرهم محمد سام العكبري ده اللي كان مامور السيد عبد الرب الحوثري هذا الحبس محلي يعني عمر محمد بن الشيخ أبو بكر معنا صالح سالم باشميله يعني صالح المغربي لاعب شباب الجنوب يعني

0: إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من رحيق العمر، على أمل أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة.
1: من رحيق العمر. برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله السيود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
2: إنتاج إذاعة المكلا 2019.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نقدم لحضرتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على مستجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات وسير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في مواجهة الميليشيات الحوثي الإرهابية والجهود المبذولة لتعزيز الموقف العسكري وتحقيق مزيد من التقدم. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري بمكتبه صباح اليوم وفد جمعية العون المباشر الكويتية برئاسة مدير مكتب الجمعية بحضرموت المهندس عدلي باسيف لمناقشة خارطة التدخلات الإنسانية والتنموية التي تنفذها الجمعية خلال العام الجاري، إلى جانب بحث مصفوفة المشاريع والخطط المزمع تنفيذها خلال العام القادم في مختلف مديريات المحافظة. دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمدينة المكلا مشروع قافلة إغاثية لصالح الشعب اليمني لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة بإشراف جمعية عبد الله النوري الخيرية وتنفيذ منظمة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية، وذلك بحضور المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر والمدير العام لمكتب منظمة رحمة حول العالم بمحافظة حضرموت المهندس عبد الرحمن العطاس. التقى وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المكلا رئيس مؤسسة السمو للتنمية المرأة لتنمية المرأة والطفل الأستاذة آزال العريقي والمدير التنفيذي لمؤسسة الدكتورة منى العمودي والمدير المالية الأستاذة نور الرداعي، وذلك للاطلاع على مشاريع المؤسسة وبرامجها التنموية. مستمعينا الكرام، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 للميلاد، خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. نصت ويخم خاشعين للمقرأ الشيخ العبد سالم بخميس ومتيس لهم سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.

0: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.
1: مستمعين الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام بثنا وإرسالنا لهذا اليوم الخميس 10 من سبتمبر 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 9 حين هدمتم في حفظ الله ورعايته وهنا المكلا صوت حضرموت.